صباح الخير بلنا تشات الحبيبه، صباح الخير عاصمتنا جميعنا الجميله، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشات القاعدين متابعونا من 23 ولايه والتشاديين القاعدين في الخارج، نقعد معاكم بفرحه وسرور في مده 75 دقيقه. تلقوا البلاغات الرسميه العاديه دي ايات 7:15 دقيقه النشره الدارجيه، وبعد النشره نواصل لكم بالبلاغات المفضله والاغاني المختلفه والحلوه لحد الساعه 8:15 دقيقه. ولو كده خلاص بكمل برنامجنا. انا اليوم يوم الثلاثاء يوم 13/10/2026 بقدمنا في مكنة الفن باسر الالات والموجات انجينير اجدير جوبير، قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم سايق الطياره الكبيري بوينغ ديرني موديل 697 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد ابيض. الساعة 7:00 في استوديو تروانا غاديو تشات في كارتيه جابانغاتو ومن الدوزيام راندوسما في العاصمة انجمينا. نمشي ونسمع اول فاصل غنائي كم تقنيك

سمعنا سمعت رجعت في كل مكان في واحد بلاخ هنا سترة هنا وفا بمي حسنة جدة محمد حسنة جدة الشريف حسنة جدة الشيخ الفاص جدة الحاج عمر إدريس تاكوسا إدريس الشيخ القوني إدريس الشيخ رمات أبيسو الشيخ علي أبونا توم مكايلا بلاما حسنة بييري عبد القادر هارونا وقجة هارونا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والجيران بوفاتنا ولتم أبيسو حسنة جدة مات البارح في الليل والسترة تبقى حسة في مساترنا الأماجي والفيديو كمان بسوى اليوم بعد الظهر في كارتيه جزوتور قريب من السيغاية وبطلبوا من الأهل خلي بقودوا بكان واحد نكرر بيمة حسنة جدة محمد حسنة جدة الشريف حسنة جدة الشيخ الفاصة جدة الحاج عمر إدريس تاكوسا إدريس الحاج القوني إدريس الشيخ رمات أبيسو الشيخ علي أبونا توم مكايلا قجة هارونا بلامة حسنة بيري عبد القادر هارونا لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا ولتم أبيسو حسنة جدة مات البارح في الليل والسترة تبقى حسة في مقابر هنا لاماجي وبكان العزاء في كارتيه جوزوتور قريب من السيغاي والفيديو كمان بسوى اليوم بعد الظهر وبطلبوا من الأهل خليه بقودوا بكان واحد الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:08 دقيقة

0: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، وننظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكم في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
1: أمي ما لاي ما نستعمل بات على فيدا
2: عشان أمك تدور السنونة يبقى سوى نظيف وغشمها بارد.
1: ما لبات على فيدا كان نستعمل دا حلو في سنونة
2: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حن السنون يوميا.
1: كلامك عدل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
2: مع بات على في البياض حن السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا. على في لكل الحياة. على في
1: على في بات على في على في على في على في

0: مستمعينا سمعت رياض الجد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بالا العاصمة ولاية مايكوبي غرب نفس الساعة في راديو الجد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر يوم الثلاثاء بقدم لنا الزميلة بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور زميل تجاني سير رماتة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار والنشرة طوالي نبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أدي بيتنو سافر أمس في باريس في دولة فرنسا بدعوة من النظير الفرنسي إيمانويل ماكرون. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تشاد قاعدة تشارك في العاصمة داكار السنغالية في الخدمات انت الدورة العادية رقم 89 انت اللجان الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية. والوزير النقشية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سوى ملم أمس مع الوفد الجزائري الكان جو لزيارة عمل في بلدنا تشاد بخصوص الصحة والعمل الإنساني. للعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. وصل أمس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو وصل في باريس عاصمة دولة فرنسا ده في إطار زيارة أمل ودعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الزيارة الهدف منها تخص تقوية العلاقات التعاون القادم بين بلدنا تشاد وفرنسا في كثير من المجالات وخصوصا في الاقتصاد وفي القضايا الإقليمية والدولية. وقت وصول رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو لقي ملاقاة حارة من الجالية التشادية الفراسة السفيرة من بلدنا تشاد في دولة فرنسا أمينة بليسيد لانغو ولا مسائلها السفارة التشادية. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو قبل ما يسافر كان قام بزيارة مفاجأة في مقر المدرسة برائم الجيش وهذا عشان يشيف الخدمة اللي سواها بعد ما قدم لهم توجيهات في خلال الزيارة الأولانية للمسائل هناك. الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: أقل من أسبوعين فقط من الزيارة المفاجئة الأولانية الجامبية كبيرة الدولة في المدرسة هنت الأنفان دي تروب مرة تانية كلو رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو فات في المدرسة دي ودالي عشان يشوف من قريب هل المسائل عن المدرسة قدروا تطبقوا التوجيهات الأنتم لا قبل دا ولا لا. بعد ما وصل كبير الدولة في المدرسة هنت الأنفان دي تروب استقبل هناك النائب الثاني عن القائد العام عن القوات المسلحة التشادية الجنرال بي فيليكس وبعض من المسائل عن المؤسسة. الزيارة بدت بتفقد الفصول حينت الدراسة والغرف البنوم فوق التلاميذ ولقام في جو تربوي وسوى ملمة مع التلاميذ وقدم للتلاميذ نصائح من ضمن قال لهم كلنا كي مرينا بمراحل الانتو قايدين تمروا فوق حصة وقعدنا في التابل بان مثل ما انتو حصة قاعدين عشان دا مطلوب منكو اهتموا بدراسة حقتكم وشيلوا أخلاق سمحة وكونوا ملتزمين في الدراسة ودا لعشان تكونوا رجال الببن تشاد في المستقبل. رئيس الجمهورية زاد في كلامه أيضا قدام التلاميذ وقال لهم بكون هم من اندم الحظ عشان اختارهم على حسب الكفاءة وقال لهم عندكم مستقبل كبير ونجاح هناكم دا نجاح هنا تشاد وفشل هناكم دا فشل هنا تشاد. كبير الدولة ذكر التلاميذ أيضا بالدور الكبير القاعد برجام عشان ببنوا تشاد في المستقبل ودا إذا كان شالوا النية الكبيرة عشان دا طلب منهم خلي ما يسو إهمال في دروسهم وخلي يصبروا في الدراسة ويتفرغوا في طلب العلم عشان يبقوا رجال ينتبهم المثل. بعد التوجيهات القدمة كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو للتلاميذ عن المدرسة عن إيال الأساكر مشير تشاد سوى مباشرة ملمة صغيرة حضروا فوقها معاونين حنايا والمسائل عن المدرسة وأنت زيادة من التعليمات بالرغم من ظهور المدرسة بمواصفات آخر جديدة. رئيس الجمهورية أنت مزيد من التوجيهات تخص زودان المدرسة بالأجهزة الأساسية اللازمة إضافة لوفران الكهرباء وتحسين الجو الصحي المناسب للتلاميذ وأيضا تحسين الغرف عن النوم والأشياء الباكلوة التلاميذ عن المدرسة إيال الأساكر. الزيارة هن كبيرة الدولة دي أنتت الفرصة لرئيس الجمهورية عشان يعرف هل التعليمات والتوجيهات الأنتم لدي في زيارته الأولانية هل طبقوها ولا لا، وعبر بفرحته بالشيء الشافة وطبقان التعليمات الأنتم لدي في زيارته الأولانية. دا الخلى التغيرات الجديدة هن بناء فصول دراسية جديدة آخرة إضافة للمدرسة كله بقت نظيفة وزيادة في الأساس عن المدرسة، وأيضا وفران وجبات غذائية عديلة والملابس كله. دا الكان أكدا بعد من التلاميذ. وبما يخص الجهود حن الكل عشان التطور حن المدرسة التشادية، كبير الدولة جدد نداء لكل التشاديين خلي واصلوا في الجهود، ودا لعشان المؤسسات التعليمية التشادية تكون قوية. وعبر بشكرة لأي واحد جاوب للتوجيهات القدمة وأي واحد سوى مبادرة حقتها بطريقتها الخاصة، ودا لعشان المصلحة حن الجيل المستقبل. وقال بكونه جات تحتاج من أي واحد خليه سي جهوده على حسب قدرته، ودا لعشان التحسين حن مستوى التعليم والتطور حن البلد. كبير الدولة بشف بكونه الجهود البقوم بيع كل التشادين دي ما بوصف إهمال حن الدولة من التزاماتها، لكن بوصف طبقان ووزعان المسؤولية الجماعية في بناء المستقبل.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات. وفد واحد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رأس الوفد الرئيس عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلنجار لارمي جاك، كان الوفد ده سافر من العاصمة نجمينا وفات في داكار عاصمة دولة السنغال، وده عشان يشاركوا من يوم 12 لغاية يوم 21 في شهر 10 أكتوبر في الخدمات هنت الدورة العادية رقم 89 هنت اللجان الإفريقية لحقوق الإنسان. في خلال الدورة دي كمان المسيرين هنا الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات هنت المجتمع المدني بخطة استراتيجية هن حقوق أساسية مهمة في القارة الإفريقية، وده عشان يطوروا ويقووا الخدمة لحقوق الإنسان في القارة الإفريقية. في بيان آخر كذلك سافر أمس الوزير عن التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبدنا، كان سافر من العاصمة نجمينا وفات في ياوندي عاصمة دولة الكامرون، وده عشان يشارك في الملمة اللي بسوه بخصوص القانون العام الدولي في أفريقيا مع تطور عن الذكاء الاصطناعي اليوم بيجي مهم في الانترنت. خلال الملمة دي الوزير عن التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبدنا بيكلم في موضوع بخصوص الذكاء الاصطناعي، وبكون ضيف هنا شرف في الجلسة. وفد واحد من دولة الجزائر كان وصل هنا في بلد نجات في رأس الوفد أبدي أنان، وده عشان يقوى التعاون القائم بين بلد نجات والجزائر خصوصا في الصحة وفي الجانب الإنساني اللي بخص الريفيجي القاعدين هنا في بلد نجات. الوفد ده كان أمس سوى ملمة مع الوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، وهجوا معي في التطورات انت الأمل بخصوص الصحة في بلد نجات وكذلك في المشاكل انت اللاجئين. وبعد الوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تكلم في ميكروفون عن الراديو.
3: وجزائر ماشات في خلال الشهور الماضية سجلنا زيارة خاصة، وفي هذه الزيارة العظيمة كانت استفاق بخاصة من جانب الصحة، والجزائر طبعا بلد عندها صداقة قديمة مع جمهورية تشاد. في هذه الفرصة نتمنى لأخواننا الجزائريين كل لهم مرحبا بكم في بلادكم، ونتمنى لكم إقامة طيبة، ونستمر إن شاء الله في خلال الأيام الجاية نودي الوضع بصفة عامة كيف، ونميز التقدير بين السلبيات والإيجابيات بالنسبة لجانب الصحة. إن شاء الله نطلب من الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والنجاة في هذه الهمة.
1: على سمو تدا الوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم حمد. الوزير المندوبة في الوزارة هنت الخارجية المكلفة بالتكامل الأفريقي والتشاديين القاعدين برا من بلد نجات فاطمة الجنيه قرفة قابلت أمس في مكتبة السفير هنا جمهورية غانا، وكذلك السفير هنا دولة ناميبيا، ولا سفير هنا جولة تشيكوسلافيا. اللي كان جو هنا في بلد نجات عشان يقدموا أوراق هنا خدمتهم عشان يمثلوا بلدانهم كسفراء في بلد نجات. في أخبار الأقاليم في مدينة بلتين، وهناك المجلس الولائي هنا ولاية وادي فيرا كان قدم ميدات اتصال للمندوبية العامة انت الحكومة في الولاية. المناسبة دي كان رأسها الرئيس المندوب عن الحكومة إبراهيم إيسا قلمي وداشان يوزعوها للميتادين في الولاية تساعدهم في الخدمة عند الإدارة. ده على حسب الرئيس عن المجلس الولائي عن ولاية وادي فيرة محمد مكي آدم. في مدينة أبشي 43 من الطلاب الأوائل الكان جابوا نتائج سمها في السنة الفاتت 2025-2026 أمس كان كرموا التلاميذ ذا في خلال حفلة كان بقت بحضور كثير من المسائل في الولاية. من أبشي مراسلنا بدو محمد بركة.
4: بالجملة 43 من الطلاب العوائل كان جابوا نتائج السمحة في العام المدرسي 2025-2026 من ضمنهم دول 3 أيضا في الشهادة السنوية وكان جو بتقدير جيد في مستوى الشهادة هند الأساس. وفاء ختجاني من إدادية الرياض أيضا كان جات في المرتبة الأولى بنسبة تساوي 16.20% بعد 3 العوائل كان جو بتقدير جيد في الشهادة السنوية البكالوريا 2 من الثانوية الشيخ حمدان بن راشد وكذلك ثانوية العافية. شال الكلام بالمناسبة الأمدة هنا مدينة عبشي دكتور عبد المحمود آدم يحيى حنا على الطلبة المتفوقين بالعمل السمي كان قاموا فوقها وكذلك طلب من المسائل مختلفة المؤسسات التعليمية قال خليهم يمشوا في نفس المسيرة وده في صالح على النجاح على الطلبة الجادين. أما من جانب المندوب الولايي هنا التربية الوطنية وترخية المواطنة هنا وداي حسين إبراهيم عبد الله وضح بكونه البادرة دي تدخل في إطار السياسة هند الحكومة من أجل التطوير هنا الخطاء التربوي. رأس المناسبة المحافظ المحافظة طوارة دكتور عبد الواحد محمد داود كان رحب بالبادرة وشجع على قادة هنا التربية قال خلي يتابعوا في نفس المشوار ولا جهود حقهم في سالي على التدريب وتكوين الشباب. ونذكر بكون الحفلة كان انتهت بتكريم هنا المتفوقين وكذلك تسليم هنا شهادات تقديرية لكثير من الشخصيات اللي كان ساهموا في مجال التنمية عن القطاع التربوي في ولاية وداي. أبشي جدو محمد بركالي لزال الوطنية التشادية.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:28 دقيقة في استوديو راديو تشاد خلاص بيدي كملت نشرة الأخبار اليوم فجر والفاتت من نشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو سافر أمس من هنا بالعاصمة جمينة فات في باريس عاصمة دولة فرنسا بدعوة من نظيرة الفرنسي إيمانويل ماكرون. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بلدنا تشاد قاعدة تشارك في العاصمة داكار السنغالية في الخدمات هنت الدورة العادية رقم 89 هنت اللجان الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان. والوزير الناصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وكمان من جانب أمس كان سوا ملما مع الوفد الجزائري الكان جاء في بلدنا تشاد وده بخصوص يخدم سوا في مجال نصيحة والعمل الإنساني البغوص الريفية القادم في البلد. دي نشر كان جهاز الزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس عبد الكريم عبد الله هنو ومحمد أحمد عبد الكريم وقدمت له أنا بشير عمر بشير بمساعدة المهندس أجدير روبرت. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أحسن سمعة الكرام، نوقف الأغاني عشان نبدأ لكم بالبلاغات. أنا اليوم فجر الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسمام ديل، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم يوسف اللاكي عند التيران في كتير تقيل الكدو سكسيون دو إلو دي ست لو ست وديس. إبراهيم حسب الله فضل عند بكان في كتير دبزين سكسيون دو إلو سيز لو ست وويت. محمد صالح ماتي كتير دبزين سكسيون دو إلو كتربين سيس لو دوز. إيسا بدر عند بكان في كتير رنجادي سكسيون دو إلو سوسان دي ست لو فنشويت. كالي تشاجوا عند بكان في كتير تكون سكسيون دو إلو كران سيس لو كاتر. ناس تلاتة بخيت تايرو كتير دبزين سكسيون 1 إلو 41 لو 1 و 3. خديجة كالي قلمي كتير دبزين سكسيون 1 إلو 41 لو 5. زهور آدم كتير دبزين سكسيون 1 إلو 41 لو 6. وهنا في عدة ناس في كارتي زرافة سكسيون 1 إلو 14 18 19 20 21 22. نقول لكم أسمام ديل: إبراهيم محمد إتنو إدريس كارتي زراف سكسيون 2 إلو 14 لو 14 16 18 20 22 24 26 28 25 إلو 18 لو 9 11, 13 au 15A, îlot 19, lot 5A, 20, 22, 24, 26, 28, 25 ou 27. Mohamed Ahmed Bedera, quartier Zaraf, section 2, îlot 19, lot 1A, 4, îlot 21, lot 1A, 4, îlot 22, lot 1 A4. Mohamed Salé Juma, quartier Zaraf, section 2, îlot 21, lot 5A8, îlot 22, lot 9, 10 ou 12. Abdoulaye Hassan Bachar, quartier Zaraf, section 2, îlot 21, lot 9, îlot 22, lot A5, 8. Idriss Doukouni Sali, quartier Zaraf, section 2, îlot 19, lot 21 ou 23. Omar Adam Hassan Ali, quartier Zaraf, section 2, îlot 18, lot 19A. Mohamed Abakar Choua, quartier Zaraf, section 2, îlot 20, lot 13. Wakhiran Haroun Gihini, Get, quartier Zaraf, section 2, îlot 20, lot 15. Kouloumke, كان ماما شو البلاغ دا كومبوكاسيون بلاغ انا وفا الهاتف جبرين السيارة والشيخ جابر جبرين لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والجيران بوفاتنا عبد الله جبرين السيار مات أمس يوم الاثنين والسرقة كمان تبقى اليوم الثلاثاء بعد الظهر في بيتنا الشيخ جابر جبرين في كارتيه بوت البقرة. نكرر الحاجة جبرين السيار الشيخ جابر جبرين لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الناس الإرفة والجيران بوفاتنا عبد الله جبرين السيار مات أمس الاثنين والسرقة كمان تبقى اليوم الثلاثاء في بيت الشيخ جابر جبرين. الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. بلاغ أنا ودار محمد هارون عبد الله ده إما للضيف الصافي عمره 13 سنة مرك من البيت من قبل 5 شهر من مدرسة قرآنية من هلة كسري وبتما قبل وبكان ما معروف. فبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه خليه بودي بكان أنا إما محمد هارون دا شيف دراس في كارتيه فندوري أو بناديم في نمران التليفون 66-30-8-10-3-0-3-9-9-20-2-42-8-48. الولد الله يلوم الأهل.
كولادوم مبيدونغار بيبلغ بودارنا بورتوفي حق جوزلانا وقا منا بين سوكنا الدمبي أمس الاثنين والجوزلان دا فوقا واحد كارت ناديتين ناسيونال اثنين كارت بروفيسيونال أنا ميري واحد كارت مانيشي كان إيكو بانك وفوق قروش 3600 ريال 18000 فران فبطل من أي إنسان الليغا الجزلان البورتفاي دا خلي بنادي في نمران التليفون 66-59-84-36 أو ارتل آخر 66-73-30-69 خلي بودي في البوست البوليس القريب ليا وهما بدور القروش لكن بدور بس البورتفاي هقا وأوراقا الفوقة بلاخنا وفا بمي حسنة جدة محمد حسنة جدة الشريف حسنة جدة الشيخ الفاصة جدة الهاتي عمر إدريس تاكوسا إدريس الشيخ القوني إدريس الشيخ رماد أبيسو الشيخ علي أبونا توم مكايلا بلاما حسنة بييري عبد القادر هارونا وجوجا هارونا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإير في البعيدين وقريبين بوفاة ناولتهم أبيسو حسنة جدة مات البارح في الليل والسترة تبقى حسة في مقابر هنا لاماجي بكان العزة كمان في كارتيه غوزوتور قريب من السيجاي والفيديو كمان بسوى اليوم الثلاثاء بعد الظهر في بيتهم في كارتيه غوزوتور وبطلبوا من الأهل خلي ما بجوا من بكانات آخرة الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاقنا احتفال معلومة أبكر محمد الإمام جبرين ندنان الإمام أبكر هارون وبلاما أبكاك جبرين وبلغوا لي كل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد والأهل البعيدين القريبين البر والداخل لله المجاورات بكونهم بنظم احتفال أهنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنا ببقى أمباكر الأربعاء في اللوتة اللي تبلاما أبكاك جبرين والدعوة عامة بلاخنا وفا آيلة موسى سمي جدة الشيخ جدة عبد الله لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بوفاة ولدهم كبير مهمة سمي جدة مات في مدينة مندو بعد حادث والسرقة كمان تبقى مباكر الأربعاء بعد السرقة كمان تبقى مباكر الأربعاء بعد الظهر في كارتيه ديمبي هلت بلامة محمد ججري الأهل الله صبرهم ولا مرهوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة واصل بالبلاغاتنا الوفا عائلة هارونا رماتا جلالي هارونا بيبي هارونا عبد الرحمن هارونا بلام وصالي رماتا حسن رمات انجني القولي محمد شايب الشيخ نايم أوليتا عمر ابراهيم محمد هارونا الحاج انجني حامد بوب شايب محمد سيدي بلام الضيف مهدي عبد الواحد عبد الرحيم قنبو محمد بشارة مكايلة توم يحيى الرئيس محمد توم الشيخ جبرين جيمي القولي قنبو عمر الحاج عشان إدريس السيد جبرين بلا محمد آدم شيخ مكايلة أوليد الحاج إدريس أوليد الحاج محمد حسين محمد فريد الحاج جبرين أنجني شايب وادي الحاج هارون محمد الحاج محمد والتور بلا مبورو توم خال عبد الرحمن بلا محمد سيدي دليقات جاني إلي بلا محمد دنا بلا عزيز محمد عثمان حسيني إما هارون عبد الرحمن جيمي جدا أنجوغيو جبرين حسيني الحاج سياق آدم دلقي محمد حسن قنبو يحيى معلوم عمر حسن محمد انجخلوص دلقي كواس محمد واللوان دنا لوم الحزن ببلغوا لدلقي أبكر كزي بلاما قاسم وجمعيته دلقي الحاج آدم وجمعيته دلقي سيني مكايلة بلاما جدة واللوان ودلقي اللوان وكل جمعيتهم بلاما إما والشيخ كوشة وكل جمعيتهم بلاما إدريس عبد الله والشيخ شيبو وكل جماعتهم الشيخ عبد الرحمن حسنة وكل جماعته الشيخ هارون جبرين وكل جماعته الشيخ محمد المصري بلام جدة وكل جماعته بلام محمد طور وكل جماعته بلام انكلا جيمي وكل جماعته بلام محمد قندي بلام محمد أحمد الإمام الحاج آدم بلام إما نكاس بلام كلت بشارة بلام جبرين رمضان بلام قنبود النا بلام جبرين أبخريس بلام عبد الرحمن هارون الشيخ محمد أمبريا بلاما ولا قدو وكل أخيانا بلاما جبرين النصر
الشيخ أبشنب وكل جمايته، بلام رمات وكل جمايته، اللوان حسن عبد الله في قوي، اللوان كشلة دنا دينيني، اللوان إبراهيم الجد مهدي، اللوان عبد الكريم جراد، دلقي موسى أشنو، دلقي رمات عبد الله، دلقي جدة عمر، دلقي إيسا بكر، دلقي بلام عمر جدة، دلقي جدة النور، دلقي إما إيسا، دلقي عبد الرحمن شتات، دلقي جدة أحمد صالح، دلقي موسى بكر، دلقي بول أكا، بلام هارونا آدم، بلام غباش عمر، بلام حسن إيسا، بلام بركة، واللوان حسيني وكل جمعيتهم، الحاج أبو بكر والأنكو، الحاج السيد إما، شيخ مكايلة مؤمن، دلقي عبد الرحمن زريبي، شيخ دنادي قرشو، الشيخ إدريس تمان جامي، شيخ إدريس بلاما، دكتور صالح بشارة، الحاج بني وكل جمعيته، بلاما إمر رقبة وكل جمعيته، ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة. أنا أخوهم وأبوهم هارونا والرمات، مات أولت الباري، وسرى كمان تبقى اليوم الثلاثة في كارتي أنجاري دار السلام قريب من استاسيون بخاري. الأهل الله صبرهم، والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. أستاذ يوسف بشير محمد النهارب، أستاذ مليمي بشير سيمي بوفاة أنا أخوه ورفيقه دبيتي حسن موسى يعقوب، مات في جمين عشان ده بقدم كالوريتا الحارة لأسرة المرحوم في أبشي دار أسونغا وجغرافي والداي بصفة عامة، ولكل الأهل والأخوان هنا الدبيتي بكون تشات فقدت واحد من الكوادر المهمين، والدبيتي خلى فجة كبيرة، الله يغفر الله يرحمه ويدخل الجنة. الأخ أنا 40 بلام علي بشارة أطي بشارة أحمد موسى بلام عبد الله دوغال شيخ حسيني هارون فكي حسيني بشارة حسيني ولا كمالة، وبلغوا للأهل البر والداخل بكون صدق 40 يوم أنا أمم هو جبرين سرى تبقى مباكرة الأربعاء في المدينة اللي بلام علي بشارة. بلاخ أنا 40 آخر مختار هارون عبد الله جنبو قرب محمد بلام الشيخ كونغولي، يبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون سرق أنا 40 يوم أنا المرحومة أمهم كلتوم طاهر أسرى تبقى مباكرة الأربعاء في اليمن هلت بلام الشيخ كونغولي كانتون كدادة. واصل بلاغات إيسا آدم كردي قاعد في المطرية ببلغ بودار أو مرقان هنا وليد حامد إيسا كردي، الولد عنده 10 و3 سنة مرق من قبل أسبوع من خلوة قرآنية وبكانا ما معروف، أي زول كان لقيا أو شاف أو قرأ في بكانا خليه بوديل البوست أنا البوليس القريب ليا أو بناديم في نمران التليفون 66-27-90-5-05 تيجو 90-5-10-7-30-8-10-1. بلاغنا شكر عبد القادر رمات موسى رمات بلام إلي عمر أمبليا صالي جدة صالي رمات إيمة ميليمي محمد جبرين دنا وعبد الله كبير. بشكر كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين ساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصرقة عن المرحوم صالي رمات المعروف بصالي كردي، وبقول الأهل الله يجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاغنا 40 الشيف دراسة آدم مدخير حسن وكل أسرته، وبلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بكون سرق هنا 40 يوم أنا وليدة المرحوم شرجان شيف حسن آدم مدخير سرق 40 تبقى أمباكر الأربعاء في بيته في كارتيه ديجيل الدنجسو. نكرر الشيف دراسة آدم مدخير حسن وكل أسرته، ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بكون سرق انت 40 يوم أنا المرحوم وليدة سيرجان شيف حسن آدم مدخير السرقة دي تبقى مباكر الأربعاء في بيته في كارتيه ديجيل الدنجسو. الساعة 8 وتقريبا دقيقتين نمشي لمكنة الفن ونلقى الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريف.
الكمونة خضرة الليمونة، عادية خاصة للناس العزاز اللي بيحبوا راديو شات في كل مكان، وخاصة أعضاء جروب راديو شات أنا مال عزاز أنا موقف في الراس. نقول لكم صباح حلو وجميل من راديو شات كامي تكنيك.

بعد ما سمعنا الاغنيه الجميله من الفنان الشاب ايمان عبد الله محمد الشريف، نرجع لبلدنا تشاد بلد توماي، نلقى الفنان عيسى موسى. الشتيله دي خاصه للدهب الناير من بين مكه والجزائر وكل اسرتها، محاسن يونس محمود الى رنج كامينا، منصوره حسن بنت امدو الجده دوغو، ماجر سريه قاسم، فاطمه زارة القمر بقى، الشوف علي هارون، حواء ادريس، فاطمه زارة مؤمن ابزت، وكل الناس اللي بيحبوا راديو تشاد نقول لكم صباح جميل من الاذاعه الوطنيه التشاديه.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اتنيها تتشدد في أسحر الفيلة روح لي فيشانة لدربك الشايلة روح لي فيشانة بدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرات الهيلة.

دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا. قلتوا نلاي مكتكتنا نخلو بكنا لزميل البجبانا بكلم لكم بكلم سارة ما زميل تلم قيوز تلقي أنا سارة في العاصمة جمينا خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني والدعايات أقدر يقبر في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انت الأونما بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رمات أبيض. نقول لكم قيلوا بعافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيلوا بعافي.

شكراً دوب سادي كراكنا فيدل شكراً ديكريتروك راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان زالوة تانية تشادية ديترويو خيني دوك موجي دي سيروفو كارسو فاسيل موي ميغاس شنال سي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترونيا رو تلاتني رو سي كارموتو نفسي إن باردوريو سيري كارمشني بو دولني وتمون تاغا تاغ دورو وتباريستي ترنان فرنسا مارشال محمد إدريس ديبيت نو دقدي دانين دلا منسترين شون القارجية أمد كوغري ونون إن أسكر جنيه in askar gnen dehay ngorre general isaqa malwa jamus ziarin ndala innaba de azam ko ndala reis in france ne l'ingénieur françois emmanuel macron in reis in france ne emmanuel macron tu délégation de deba na chini det ndala safir ambassadrice in tchadé de tout France Amina Pirtil Longo Nindala wazara inshun al kharijia ongo ngawg moto safir gumoto or maktub nge ashan korinani maktub findala murre safir in Ghana Kenneth Akibat safir in Namibia walde Natanga Unung in Jamhuriyet Tchèque, Thomas Veipa Tiki. Yani matak oron jawab rene ashan, yani korndaman nani, ukne akhan sefir in balar rene ngal darzant nani. Ministre délégué, che ministre ishoun al-kharijia Fatime Aljine Garfa. Nindala délégation in Jazair, de murrere okun khibirene, khassa kho kol kho inde laptan gne digi daner rang dala safir in dawli chad taga okon malama innaba to minister in daptor gne daptor abdelmajid abdelrahim digi de jamay gne dala digi de okon khibra ngal kol kho in daptor re masail gne in mukhtalif in kol kho ngde inde laptan gne delegation or mun ko mun gut ko lo mingot kawo tanu masail gende inu daptor gne rasmiyan damani delegation gadam kun shuur ne tu kolkhonga de in afi in digne de in dawli chadde woron kolo

Sa so degiga sikar mo yung galing si Junior Arjade, Umar Idris, Adum Hissein, Adum Adef, Tahir Yahya, Said Sumain, Muhammad Kamfut, Rungna Matuktun Jamena, Kelerengi, Jamunga de Inhilu Masigene. Shan okon malam mum mihim, malam mum bo, kendel ro adde korotan zitene, ayy ghiab ma masmu, debu bag danin, yani danida. لازم كبيري وهدرسن دلا يعني مهم وطلبكم منن كودون غاب جامغني شان كرو حدرخني هدرنن يعني مهم وديب باغدانن كجهاز كغرس دبرو دبريونن نن كتلاخ دبريونن بيغداني الا كوجا وكالين رو فرشتي شان نن كتلاخ ندمرن كندمن كارتي امبسانا kaw gudamun fontaine de l'union de téeligné bu tartu in namma sigi ngi de utu

0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces magazines consacrés au vécu des enfants chez les tuteurs. Nous vous invitons dans un premier temps à écouter ces enfants, certains parents, les avis de nos concitoyens sur le sujet et enfin les éclairages du sociologue. À la présentation, je suis Émile Douaniabé Foxoubo. Dans notre société, de nombreux enfants vivent avec des tuteurs, mais quelles sont réellement leurs conditions de vie? Les réponses de ces enfants sont plus ou moins mitigées.
1: Il y a certains tuteurs, ils sont compliqués avec les enfants qui vivent avec eux.
2: استمعينا في كل مكان إلى ما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
3: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب تناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
2: بروف طبعا الان خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا الشهاده الثانويه وهم مقبلين الى الحياه الجامعيه. الطالب اللي لقى الشهاده الثانويه كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعه؟
3: بخصوص اختيار التخصص، هذا الامر يرجع اولا لرغبه الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهاده الثانويه هناك عده يعني مساقات، هذا ادبي هذا علمي، والعلم ايضا الان تنوع كثير. اللي عنده المساق الادبي يختار التخصصات الادبيه، والعلم عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم البنان في هذا المجال.
2: بروف مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
3: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن يلتحق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق. يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتيه بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني أسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، والطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا النوع، فتسوق له الأدلة، تقول له يا أخي معليش إننا يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوه، لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية، لأنهم متأثرين.
2: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البلاد، الطالب عشان نقول أن نلقى منها طلاب برا يضيع سنتين ثلاثة أربع سنين. أنتم توجيهكم
3: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب رجعوا ما سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. هذا يحصل السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن إذا لما كنا شباب إننا أحنا وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهلا، كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة علاقات دولية نكون دبلوماسيين، ظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس فعلا لحدها، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا استفادوا من زمانه، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم بأن الدراسة هنا ومع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. طبعا الدراسة في الخارج نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث هذا معروف، حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. فإذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبعة وجامعة الجنانة، نحن جبناهم طلاب في أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت خمسة من طلاب سبعة هناك. قلت لهم ماذا جيتوا؟ قالوا والله وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية، وعندما جاءت المنحة مش وصلوا. هذا يكون مقصد لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو ثلاثة، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبون بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
2: بروف، هل بيتبركم كخبرات تربويين؟ يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
3: أي تخصص مهم، أي تخصص لبابه مهم، نحن نحتاج خاصة في جهات دولة فتية دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم، لكن بعض التخصصات فيها حولة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما تخرج من كلية التربية يقول له العقدة، يقول أنا ما أدخل كلية التربية. ليش؟ لأن مصيري بسيط معلم. أنا نحاول أقنعهم بأن التربية ليست تدريس فقط. كم خريج التربية اشتغل في مجال الصحة، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الأمن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعية، عرفت كيف؟ اشتغل في عدة وزارات عدة مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك أنت، على جهدك أنت، فأنت ممكن تبذل الكثير من ذلك. يعني هذا السبب الذي يجعلهم يعني يقولون لا نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض، لأن التخصصات مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع أحيانا للتوجيه يعني العالي من الدولة نفسها. يعني أحيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها، لماذا؟ يرجع للسياسة التعليمية للدولة، لأن الدولة تقول مثلا نحن نريد في مجال ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكرة، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات أن يكون عندنا كذا من الطلاب نجيب في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجة، بتتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
2: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجهورين من الأسرة، يعني هل عندكم توجيه للأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
3: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبعة، طبعا تجارب نمر بها. عبد الله، حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درست مادة مدخل إلى التربية، طبعا درست طالب 12 سنة، هذا الطالب مجرد دخولي أول محاضرة خرج تبعني في الساحة وقال لي دكتور دكتور كنت نعمل قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي أنا هذه برغبتي وأسرة أجبرتني هنا أنا قلت إيش رغبتك أنت لا لا أنا أريد أدخل كلية حربية أيوة أنت قلت تكون ضابط أنا قلت نعم قلت جيد لكن هذه فرصة سبحة هذه أكملها يا أخي من يجد فرصة في سبحة أنا سبحة نادر جدا دخل بمسابقات وهذا خلاص وأنا عارف إنه إذا أكمل السنة يغير رأيه شفت كيف خلاص أكملنا سنة أولى جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو فأنا ديت قلت له فلان أنت ما قلت تغير تخصص في الوضع لا أنا قال خلاص أنا مدرس يا أخي وبدأ يعني يدرس لي بأن يدرس روح الأمة وأن التربية مهمة وأن التربية أساس التنمية وأن يعني كل شيء يتوقف عليها وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره فهو كان له أفكار أخرى لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في التخرج والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطالب وأنا أشرفت عليه في التربية العملية تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل فإذا دخل يكمل لابد أن يكمل وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبية يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها نعم
2: ورفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات
3: نعم الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية المرحلة الثانوية فهذه مرحلة أخرى فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يعني تغيير توتري أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو الدراسة في الجامعة تعتمد على البحث يعني كلها أبحاث فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده لا يمكن أن يستوعب فقط لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر وذلك الحياة الجامعية تختلف عن الجامعة الحياة الثانوية المرحلة الثانية من عدة محاضرات أول اختلاف حتى في المسميات ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة يقول لا ما حصة هي محاضرة وعندما ينادي أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ لا نقول له ما أستاذ دكتور خلاص السنة الأولى يتعود مسألة أنهم مسموحين السنة الأولى هذه مسموحين هذا يعني بداية المصطلحات تختلف نظام المحاضرات تختلف أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب مكلف بأن يقوم بأبحاث هذا في الثانوي غير موجود وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى يعني ليس بالضرورة أن يملى يعطى رؤوس أقلام يقول له أن تتوسع في المعلومة لذلك الطالب يعد البدء ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتب وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب هذا هو السبب حتى يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج وهذا هو
2: برغم انه في نهايه البرنامج هل عندك كلمه اخيره توجه للطلاب اللي بالشهاده الثانويه وماشيين بالجامعات؟
3: اولا اقول لهم الف مبارك على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهاده الثانيه لان الشهاده الثانيه هي عباره عن مفتاح وضع الكلام للتعليم العالي ونسال الله عز وجل ان يوفقهم في حياتهم الجامعيه واقول لهم فليشدوا اليسر لان كلما انتهيت من مرحله في انتقال من مرحله ثانيه ومرحله تختلف عن الاولى أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين يعني يكثروا من الاطلاع والكلام وأن يتقنوا التخصص هذا هو عندنا إشكالية الآن التمكن هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير هل ده متخرج التبع عنده هذا يصير في الشرق لا فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله شكرا لشعب
2: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات من مجلس العرى للجامعات المصرية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. نشرة إخبارية مباشرة رئيسية ومفصلة من تقديم عمر حسن دهب، وإلى تفاصيلها. تشاد وفرنسا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتوحيد الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في العاصمة الفرنسية باريس يتواجد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس تبيتنو في زيارة عمل بدعوة من نظيره إيمانويل ماكرون. هذا ومن المقرر أن يعقد اليوم لقاء ثنائي عالي يجمع المشير محمد إدريس تبيتنو بنظيره الفرنسي في قصر الإليزيه. تفاصيل أوفى نوفيكم بها حال توفرها لنا. في مدينة بالا حضرة ولاية اللوغون الغربية انطلقت فعاليات اليوم الوطني للشباب في دورته دورتي 2025، حيث ترأس حفل الانطلاقة رئيس الوزراء السفير اللامي هلنا محمد موسى أحمد طاهر.
1: تحتضن مدينة بالا حاضرة ولاية مايوكبي الغربية في الفترة من 12 إلى 15 من الشهر الجاري فعاليات العيد الوطني للشباب في نسخته 27، وذلك وسط أجواء احتفالية كبيرة حظيت بها المدينة بمشاركة وفود شبابية جاءت من مختلف ولايات البلاد. في كلمته الترحيبية المندوب العام لدى الحكومة بولاية مايوكبي الغربية الجنرال عبد المنان خطاب تحدث عن الأهمية التي يمثلها تنظيم العيد الوطني للشباب بالولاية، مؤكدا بأن هذه الخطوة تؤكد على أنه لا يجب أن يشعر الشباب التشادي بأنه بعيد عن اهتمام السلطات العليا في البلاد التي تعمل على تحقيق الأولويات ذات الأهمية من أجل مستقبل أفضل للشباب. أما وزير الشباب والرياضة ناير أبكر قال بأن الاحتفال بهذا العيد لا يجب أن يكون مجرد لحظة للاحتفال، بل مناسبة لوضع حجر الأساس لإنجازات مستدامة للمساهمة في تنمية الشباب. في كلمته بهذه المناسبة راعي الحفل رئيس الوزراء رئيس الحكومة السفير ألاماي هالينا ممثلا لرئيس الجمهورية، أوضح بأنه باستضافة بالا لهذه النسخة للعيد الوطني للشباب تصبح ملتقى للتنوع وفضاء تلتقي فيه طموحاتنا من أجل تشاد، حيث أن متطلبات عصرنا تدعونا إلى مواصلة العمل للتقلب على التحديات الشغل والتكوين المهني وريادة الأعمال. هذا من المقرر أن تتواصل فعاليات الأسبوع الوطني للشباب عدة أيام تتخللها ندوات وعروض مسرحية ومسابقات رياضية. من مدينة بالا محمد موسى أحمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: استقبل صباح اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي الممثلة الخاصة لرئيس الاتحاد الإفريقي السيدة جوزي ماريا سامبا، والتي جاءت لتودع رئيس مجلس الشيوخ بعد نهاية مهمتها في تشاد. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: بعد انتهاء فترة عملها في تشاد كممثلة خاصة لرئيس الاتحاد الإفريقي السيدة ماريا جوزيه سامبا حظيت باستقبال من قبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي، وقد شكلت المناسبة فرصة مميزة للتعبير عن تقديرها وامتنانها للمؤسسات التشادية العليا ولا سيما مجلس الشيوخ لما أولاه من عناية للاتحاد الإفريقي ولشخصيتها من اهتمام طوال فترة ولايتها، معربة كذلك عن عميق امتنانها للتعاون المثمر بين الاتحاد الإفريقي ومجلس الشيوخ في حل عدد من القضايا من بينها النزاعات المجتمعية. وأضافت السيدة ماريا جوزيه سامبا بأن اللقاء سمح لها بإجراء نقاشات وتبادل وجهات النظر بشأن هذه النزاعات، وتؤمن بأن معالجتها تتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة تقوم على الوقاية والحوار والعدالة والأمن والحكم المحلي وقبل كل شيء التنمية الاقتصادية المجتمعية، مشيدة ماريا بالجهود التي يبذلها مجلس الشيوخ في مجال تعزيز الديمقراطية واللامركزية فضلا عن دوره في دعم استقرار البلاد، مختتمة بأنها تغادر تشاد ولكن تشعر بالرضا والفخر بما تمكنت فيه من الإسهام في تعزيز الحوار بين الاتحاد الإفريقي والمؤسسات التشادية ولا سيما مجلس الشيوخ.
0: بدأت صباح اليوم هنا بالعاصمة جمينة أعمال منتدى حوكمة الإنترنت في وسط إفريقيا. ترأس أعمال المنتدى وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة الهلكش ومحمد مصطفى بشارة محمد.
3: انطلقت نسخة عام 2026 للمنتدى حوكمة الإنترنت بوسط أفريقيا في سياق يتسم بالتسارع في التحول الرقمي والتنامي المتزايد للذكاء الاصطناعي. ومن العاصمة التشادية إنجمينا سيناقش الفاعلون في المنظومة الرقمية الأفريقية للمستقبل التحول الرقمي في هذه المنطقة دون الإقليمية من خلال طرح عدة تساؤلات، أبرزها كيف يمكن لوسط أفريقيا مواكبة التحول الرقمي دون المساس بسيادتها، وما هي الآليات التي ينبغي اعتمادها لضمان شمول الرقمي للجميع، وما هي الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز الثقة في الفضاء الرقمي. وستكون هذه القضايا الثلاثة محور أعمال المنتدى الذي يعتبره بعض الفاعلين فضاء للحوار الصادق والبناء، ويجمع معظم المشاركين على أن التحديات المرتبطة بالتسارع في التحول الرقمي لا يمكن للدول مواجهتها بشكل منفرد، بل يتطلب تنسيق الجهود والتعاون فيما بينها. وفي هذا السياق حدد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة حليكي شوا محمد 5 أولويات رئيسية للمنتدى، وتتمثل الأولوية الأولى تعزيز الاتصال والتكامل بين البنية التحتية الرقمية وتطوير نقاط التبادل حركة الأنترنت وتشجيع الاستضافة المحتوى محليا متى كان مناسبا، والاهتمام بالمناطق الريفية التي غالبا ما تتحمس في الاستثمار الرقمي. وأما الأولوية الثانية تتعلق بأمن السبراني وتعزيز الثقة، وتتمثل الأولوية الثالثة في البيانات والذكاء الاصطناعي، وفي حين تتركز الأولوية الرابعة الشمول الرقمي. أما الأولوية الخامسة فتتمثل في تعزيز القدرة على الدفاع عن المواقف المشتركة ضمن الإطار المساعدة والتعاون الدولي. ومن المنتظر أن تختتم أعمال المنتدى إنجمينا بإصدار بيان ختامي إلى جانب إعلان عن عدة اتفاقيات.
0: قدم مساء اليوم وزير التجارة والصناعة كيبيلو فانغا ماتيو بيانا بمكتبه بمناسبة اليوم العالمي للمقاييس الذي يوافق 14 من أكتوبر من كل عام. شعار هذا العام هو طاقة نظيفة بأسعار معقولة. نستمع إلى جزء من البيان بترجمة وصوت عبد الكريم عبد الله النو.
4: في هذا اليوم المجتمع الدولي حول هدف يتمثل في تعزيز المعايير التي تسهل المبادرات وتعزيز الثقة وتسهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، كما يلزم الخبراء والمؤسسات الذين يعملون على إعداد مرجعيات مشتركة لضمان جودة وسلامة المنتجات والخدمات والبنية التحتية. ويبرز شعار هذا النسخة طاقة نظيفة وبأسعار معقولة الدور الأساسي لتوحيد المعايير في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وبتكلفة ميسورة. وبالنسبة لتشاد فإن الحصول على الطاقة وتحديث البنية والتنمية الصناعية تشكل تحديات رئيسية، وحتى الآن توجد نحو 50 وصفة قياسية وطنية، و تتواصل الجهود لتلبية احتياجات مختلف القطاعات تدريجيا، وتؤدي الوكالة التشادية للتفتيش دورا أساسيا في هذه الجهود، لا سيما من خلال إعداد المواصفات القياسية الوطنية واعتماد المعايير الدولية وتنسيق أعمال لجانها الفنية.
0: الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد ترأس فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
5: يصادف 13 من شهر أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يحتفل به لعام 2026 تحت الشعار الدولي تبدأ القدرة على الصمود من المنزل. وبهذه المناسبة نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية بالتعاون مع مشروع غاتي احتفالية تحت الشعار الوطني أسر واعية ومستعدة ومحمية في مواجهة مخاطر الكوارث، والتي تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الكوارث وتعزيز الاستعداد لمواجهتها والحد من آثارها على الأرواح والممتلكات. وفي كلمته السفير الفرنسي لدى تشاد إريك جيرار أكد عن أهمية تهيئة الظروف الملائمة للعمل الجماعي بما يسهم في تحسين معرفة المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية وتوضيح المسؤوليات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية. من جانبه الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد في خطابه الافتتاحي تطرق إلى أهمية هذا اليوم.
6: هذا الموضوع له أهمية قصوى تهتم به الحكومة الجالية لحماية المواطنين من الكوارث الطبيعية، لذلك أنا أطلب كل المواطنين المساهمة من أجل إخبار أو إنذار في حالة لا قدر الله حدوث من هذه الكوارث الطبيعية.
5: يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 1989 الاحتفال باليوم الدولي للحد من الكوارث، وكان يحتفل به في الأربعاء الثاني من شهر أكتوبر من كل عام قبل الاعتماد يوم 13 من أكتوبر موعدا ثابتا للاحتفال به.
0: أجرت أمس الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بتشادين في الخارج والتعاون الدولي فاطمة الجنه قرفة أجرت سلسلة مقابلات مع سفراء دول غانا ناميبيا وتشيسلوفاكيا، حيث تسلمت خلال هذه المقابلات نسخ من أوراق اعتمادهم سفراء لبلدانهم لدى البلاد. عبد الله هارون آدم.
7: يندرج اللقاء الذي جمع الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالجاديين في الخارج والتعاون الدولي فاطمة الجنيه قرفة بسفراء كل من دولة غانا وناميبيا والتشيك في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، ويهدف ذلك إلى تقديم نسخ من أوراق اعتمادهم كسفراء معتمدين لدى البلاد. ففي اللقاء الأول استقبلت الوزيرة سفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية غانا نيد أكيباتي المقيم بالعاصمة النيجيرية أبوجا، تلاه سفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية ناميبيا والدينا تانغوي المقيم بعاصمة بوركينا فاسو وغادوغو. هذا وأقب هذين اللقاءين فقد أعرب السفيرين عن سعادتهما بلقاء الوزيرة، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي في إطار الإجراءات الدبلوماسية لتقديم نسخ من أوراق الاعتماد تمهيدا لاستكمال الإجراءات الرسمية لمباشرة مهامهم الدبلوماسية في البلاد. أما اللقاء الأخير فكان مع سفير

0: نسخ من أوراق اعتماده تباحث مع الوزيرة حول سبل تقوية علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات الأمن والصحة. هذا وتندرج هذه اللقاءات ضمن المسائر الرامية إلى تعزيز علاقات تشاد مع الدول الثلاث وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.
1: افتتحت الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة نوجيتولوم تورولتا جوزفين افتتحت عمان الورشة المتعلقة بالتقليل من نسب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة في تشاد، وذلك بحضور الشركاء والمشاركين القادمين من 5 ولايات من البلاد. زكريا يحيى زكريا.
2: تناقش الورشة مختلف المسائل المتعلقة بالأمومة وما يترتب عليها من مشاكل، على الرغم من الجهود التي يبذلها الفاعلون في النظام الصحي للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والتي لا زالت معطياتها منخفضة ومقلقة، حيث تشير الإحصائيات المتعلقة بوفيات الأمهات إلا أن ما يقارب عن 860 حالة وفاة لدى الأمهات سجلت مؤخرا، وهو مؤشر خطير بحسب ممثل صندوق الأمم المتحدة لسكان في تشاد شيخ محمد تجاني ميجي. وتقول الأمينة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة نوجيتولوم تورولتا جوزفين بأن الهدف من الورشة هو تقوية كفاءة العاملين في القطاع الصحي بجميع ولايات البلاد، واعتبرت ذلك أحد أكبر التحديات في مجال العلاج الطارئ لدى الأمهات. خلال 4 أيام سيناقش المشاركون القادمون من 5 ولايات، وهي البحيرة، كانم، حجر لميس، شاربة قرم وانجمينة، سيناقشون طرق مراجعة البيانات المتعلقة بالتحديات والعلاج العاجل وتحمل نفقات الحوامل والأطفال حديثي الولادة من أجل المساهمة في التقليل من نسبة وفيات الأمهات والأطفال الجدد.
1: تتواصل فعاليات أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي وعنق الرحم، حيث نظم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان حملة توعوية داخل عيادة الرؤية الجديدة الكائنة بحارة قاسي. حسن موسى حسين.
3: من أجل مكافحة مرض سرطان الثدي وعنق الرحم، وصلت الحملة التوعوية التي نظمها البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بعيادة رؤية جديدة الكائنة بحارة قاسي، وتهدف الحملة إلى توعية النساء والفتيات بأهمية الفحص الدوري لسرطان الثدي وعنق الرحم، وتعزيز الوعي الصحي لدى النساء وتسهيل عملية الحصول على الخدمات المجانية. في كلمتها مديرة عيادة رؤية جديدة نينو جين بايرو أعربت عن شكرها وتقديرها لوزارة الصحة الاستجابة على طلب العيادة ومشاركتها في الحملة، مؤكدة أن هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية من الأمراض السرطانية ونشر الثقافة الصحية بين النساء. ولدى إطلاقها للحملة المنسقة النائبة للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان زينب داود كينوفور أشادت بهذه البادرة.
4: في شعرنا الأكتوبر روز ده أساساً خدتنا لأمراض البناء سرطان النسائي قلم ده أنينا جينا نوأو أوين هنا القاسي ده لبجو في الكلينيك نوفيل فيزيون ده عشان أنينا من طلب هنا 6 الكلينيك نوفيل فيزيون ده ساعتنا بكيت يسو تكاشيف هنا السرطان هنا قشم الرحم وسرطان هنا الديت وبخليها هي تشتغل مع ناسا هنا اللي هي ده تراخبوا عندهم مرض ده ولا ما عندهم مرض ده في الشهر ده.
3: هذا ومن المقرر أن تبدأ عملية الكشف المجاني باعتبار من 13 من شهر أكتوبر الوردي بمقر عيادة رؤية جديدة الكائن بحارة قاسي بالدائرة 7 كل يوم من 2 وحتى الجمعة.
1: في إطار متابعة سير العمل الميداني، أجرى المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكب الشرقية جوكوني سيديمي أمس زيارة تفقدية مفاجئة لعدد من المؤسسات العامة بمدينة بنغور. عبدالعزيز أحمد يعقوب.
5: قام المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكب الشرق جوكوني سيديمي بزيارة ميدانية مفاجئة شملت عددا من المؤسسات والمشاريع بمدينة بنغور للوقوف على سير العمل وجودة تنفيذ الأعمال. واستهل جولته بزيارة المحطة الولائية للإعلام السمعي البصري أوناما بونغور، حيث تفقد المبنى الجديد مسجلا ملاحظات بشأن ارتفاعه مقارنة بالمبنى القديم، إلى جانب غياب دفتر الشروط الخاص بالأعمال لدى الشركة المنفذة. كما زار الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة أنات، حيث أعرب عن استيائه

0: من البطء في إصدار البطاقات وتوزيعها، مشددا على ضرورة احترام الاختصاصات القانونية في مجال الحالات المدنية. وعلى مستوى شارع المرشال إدريس ديبي إتنو، شاهد المندوب العام تدهور الطريق وظهور تشققات وهبوط في طبقة الإسفلت في ملاحظات تتعلق بجودة الأشغال التي تنفذها شركة المقاولون العرب. وعلى إثر ذلك وجه المندوب الولائي للبنية التحتية إلى توثيق هذه الأضرار وإعداد تقارير بشأنها لإحالتها إلى الوزارة المعنية. واختتمت الجولة بزيارة موقع مشروع الطاقة الشمسية الهجينة في دركوي على بعد 7 كيلومترات من مدينة بونغور، حيث لاحظ الوفد عدم انطلاق أعمال التركيب رغم دخول المشروع شهره التاسع من مهلة التنفيذ المحددة بعشرة أشهر. وأعلن غوكنيس سيديمي عزمه لقاء مسؤولي الشركة المنفذة للوقوف على أسباب التأخر. هذا وتندرج هذه الجولة في إطار متابعة المؤسسات الخدمية ومشاريع البنية التحتية والطاقة والوقوف على الاختلالات المسجلة تمهيدا لمعالجتها. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في هندسة الأصوات وتنظيمها عبد الكريم عبد الله هنو، وفي التنفيذ الفني هنا داخل الاستوديو داب صديق راكن فيديل، وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. بعد انقطاع لمدة نستأنف تقديم برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم في برنامج صفحات من التاريخ الذي نقدمه لكم عبر الإذاعة الوطنية التشادية يتعلق بالتاريخ القديم لتشاد. وفي البداية نرحب بضيفنا الدكتور عثمان أحمد عثمان. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله أتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله.
1: نعم، نبدأ هذه الحلقة التي تتعلق بعصور ما قبل التاريخ. دكتور عثمان أحمد عثمان، ما هي عصور ما قبل التاريخ قبل أن نأتي إلى مصادرها؟
2: شكرا جزيلا الأخ الدكتور عبد الصادق علي أحمد. فعصور ما قبل التاريخ، هذا المصطلح لم يكن معروفا ذي قبل، ولكنه ظهر بعد النهضة الأوروبية الحديثة، ففي القرن السادس عشر الميلادي والقرن السابع عشر، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي ألحقت بهذه التعريفات في القرن التاسع عشر الميلادي. فقد عرف الأوروبيون التاريخ إلى عدة أقسام وقسموها حسب معرفة الإنسان للكتابة، وهذا يعني أنه أول أو أقدم دليل وجد على الكرة الأرضية يؤرخون به، وما قبل ذلك فهو عصور ما قبل التاريخ. وهذه العصور قسموها إلى عدة مراتب وسموها بالعصور الحجرية، فمنها القديم والوسيط والحديث.
1: نعم، نأتي فيما يتعلق بمصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ، خاصة التاريخ القديم لتشاد.
2: فمصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم لتشاد، بعضها موجود على الجبال، وهو عبارة عن نقوش حجرية رسمها السابقون، إضافة إلى بعض الأدلة الأخرى التي طمرتها الرمال والتي توجد تحت سطح الأرض، بدليل أن هذه الأرض قد حدثت فيها تغيرات في الأزمنة السحيقة، فقد طمرت الأراضي التشادية الكثير من الأدلة التي تحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب. فهذه الأدلة تعد مصادر أساسية لدراسة تاريخ تشاد العصر ما قبل التاريخ والتاريخ القديم. إضافة إلى ذلك، يوجد في تشاد مواقع أثرية كثيرة، هذه المواقع سجلت شواهد ما قدمه السابقون من الأهل والقدامى الذين عاشوا في هذه الأرض، فلذا أن هذه الشواهد المادية عبارة عن تاريخ يتحدث عن نفسه، وهذا قد شكرته أيضا البيئة التي عاش فيها الأقدمون، بما في ذلك الحيوانات التي وجدت بقاياها حول حوض بحيرة تشاد. فكل هذه عبارة عن شواهد تاريخية وأدلة تاريخية ومصادر يمكن الاعتماد عليها، إضافة إلى ما تركه السابقون من مصادر شفهية.
1: طبعا دكتور عثمان أحمد عثمان، كما ذكرتم لنا حول مصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم لتشاد، والذي تمثلت أهم هذه المصادر هي النقوش والرسومات التي رسمت في الجبال وغير ذلك، هذه هي المصادر. ما هي أشكال هذه الرسوم؟
2: طيب، هذه الأشكال هي عبارة عن نقوش بألوان مختلفة تركها السابقون على شكل أبقار وعلى شكل ثيران تحمل الكثير من المعدات، إضافة إلى الحياة التي زاولها الأسبقون، وتوجد الرماح والحراب وأيضا الشبان الذين يرقصون. إضافة إلى ذلك توجد رسومات للكثير من الحيوانات التي عاشت في حوض بحيرة تشاد. كل هذه تعبر عن حياة عاشها السابقون. وقد أكد المؤرخ هيرودوت حينما جاء إلى الصحراء وتعمق في أطرافها الجنوبية، أكد بأنه رأى شعوبا أطلق عليها اسم الجارامونت، وهذه الشعوب تستخدم السيران التي تجر عربات، ولكنه في آخر المطاف لم يفهم هذه التحركات جيدا، فقال بأنها تجر هذه العربات نحو الخلف. فكل هذه الشواهد أكدت لنا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن حياة عاشها الناس فتركوها لنا عبر هذه الرسوم والنقوش. والآن توجد الآن يعني رسومات جديدة اكتشفت في بلتن في أطراف الصحراء التشادية. هذه الرسومات يبدو أنها ستصل إلى مرحلة اللغة الهيروغليفية، لأن فيها أسنان، فيها حروف قامضة، فالمفروض أن الباحثين سيجتهدون إن شاء الله في المستقبل لتحليل ودراسة هذه الرسوم التي تركها السابقون على المرتفعات الجبلية وعلى الأحجار البسيطة وعلى التلال. فهذه قد تكشف لنا بأن ماضي الأمة التشادية يوجد فيه لغة مكتوبة شبيهة باللغة الهيروغليفية.
1: دكتور عثمان، نركز كثيرا حول هذا الموضوع، بما أن العلم قد تطور وأنه يستطيع أن يحدد حتى أعمار الحيوانات من خلال عظامها وكذا، هل حاول العلماء التعرف عن السنين التي مرت على هذه الرسومات؟ تعود إلى كم سنوات بس؟
2: معظم هذه الرسومات رسمت في فترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، بعضها 2000 عام وبعضها أقدم من ذلك، نتيجة للتغيرات المناخية التي حصلت في الصحراء الكبرى والتي تراجع فيها منسوب المياه، وخاصة في 2004 لفترة ما قبل الميلاد. فهذه الرسوم معظمها لفترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، فهذا يعبر الحياة السابقة التي عاشها التشاديون في أطراف هذه الصحراء.
1: ما أهمية تناول هذه الدراسات للأمم وخاصة للأمة التشادية؟
2: هذه الدراسات بالنسبة للأمم الأخرى، فنجد في الدول الأخرى وخاصة في إيطاليا، في اليونان، حتى في تونس وفي ليبيا ومصر بشكل أكبر، كل الأمم تهتم بتاريخها السابق وبالرسوم وبما تركه السابقون من مبان وكهوف وأيضا من أهرامات. فالتاريخ القديم الذي تركه السابقون هو عبارة عن شهادة ميلاد للشعوب التي تعيش اليوم، فكل شعب يعتز بتاريخه القديم. وقد نتساءل اليوم، إذا كان الشخص لا يعرف شيئا عن ماضيه قبل 20 سنة، فربما يعيش في فراغ داخلي وحتى لا يستطيع أن يجد عنوانه الكبير. فلذا كل الأمم كانت تهتم بتاريخها القديم لتمجد الحاضر الذي تعيشه. فهذه المكتشفات أهميتها بالنسبة للإنسان التشادي هو أنها تثبت بأن هذه الأرض كان فيها أناس جاريون سابقون. أولئك الأناس قدموا ما لديهم من حضارة واستأنسوا الحيوانات وربوا الإبل وعايشوا الكثير من الصعاب التي اعترت الناس الذين عاشوا في الصحراء. إضافة إلى ذلك بأن هذه الرسوم في بعض الدول الأخرى تستخدم في السياحة. فعلى سبيل المثال، في العام 2024 جاءت آخر استحداثات بالنسبة للزيارات الأثرية والسياحية التي حدثت في مصر، أن الخزينة المصرية استقبلت 16 مليار دولار هذا فقط من جانب السياحة، والسياحة لا تبنى هكذا، بل تبنى على الآثار وعلى النقوش والرسومات والأدلة السابقة التي تحوي الإنسان الذي يود معرفة ما قدمه السابقون من الأمم.
1: طبعا إذا أردنا أن ندرس هذه النقوش وهذه الرسومات الموجودة بالتأكيد نتعرف على الشعوب التي عاشت في تلك المنطقة. هل لهذه الرسومات والنقوش علاقة بالشعوب التي تعيش الآن، أم أنها كغيرها من الأمم التي جاءت ومضت ومضى معها؟
2: إذا قارنا كمؤرخين الحالة التي عاشها السابقون في هذه الأرض والتي عرفت بحوض بحيرة تشاد، نجد أن هذه الرسوم شكلت حياة مثلت حالات الصيد وحالات الفرح والزواج. هناك بعض الرسوم التي خلدت شبانا يرقصون ربما من شدة الفرح، وأيضا تركت لنا أدلة تؤكد بامتلاك هذا الإنسان لبعض الحيوانات كثيران كالإبل وغيرها من الحيوانات الأخرى التي استأنسها الإنسان. فهذه تؤكد، هذه الرسوم كلها تؤكد لنا بأن هناك شعوبا عاشت في هذه الأرض، وقد أكد هيرودوت بأن هناك شعوبا تسمى الجارامونت. الجارامونت هم الشعوب القدامى الذين وجدهم هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، وجدهم في أطراف منطقة تيبسي الحالية أو أواخر الصحراء التشادية. فهذه الشعوب كانت من أقدم الشعوب التي عاشت في هذه المواقع، وهي تعيش جنوب الشعوب الليبية وبشرقها الشعوب النيلية التي مثلت حضارتها الحضارة الفرعونية، إضافة إلى شعوب أخرى جاءت وأثرت في هذه المنطقة تسمى بشعوب الحبش، هي أيضا تركت بصماتها في هذه المواقع. إضافة إلى ذلك حدثت هناك هجرات من مصر مثلها الهكسوس، فالهكسوس أيضا قد وصلوا إلى هذه المواقع. إذن حوض بحيرة تشاد أصبح مكانا جاذبا للأمم والشعوب الأخرى، فهذه الأمم قد اختلطت في هذه المواقع فشكلت لنا دولة في التاريخ القديم. هذه الدولة استمرت إلى يومنا هذا.
1: هل توجد فوائد مادية من هذه المكتسبات التاريخية؟
2: نعم، توجد فوائد مادية كثيرة. فمن هذه الفوائد أن الدراسات التاريخية وخاصة المتعلقة بالآثار والرسوم تحوي الكثير من الباحثين في العالم أن يأتوا ويدرسوا، وتكون هناك علاقات علمية بين الدول، فالدول الآن تشكلها العلاقات العلمية التي يأتي بعدها الاقتصاد. فإضافة إلى ذلك يمكن استخدام السياحة بالنسبة لهذه الآثار والمكتسبات الحضارية، فالسياحة يأتي وراءها موظفون، مترجمون، مرشدون سياحيون، رجال اقتصاد يبنون الفنادق، عمال، رجال مطاعم، فيأتي رجال الأمن. إذن السياحة تجلب الكثير من المال. فلو افترضنا بأن الدولة التشادية فكرت في هذه الناحية وأمنت هذه المنطقة وبنيت فيها الكثير من الفنادق السياحية، أعتقد بأن الدخل سيكون كبيرا جدا.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة التي تتعلق بعصور ما قبل التاريخ خاصة في تشاد، وذلك في حلقتنا الأولى. وفي الحلقة المقبلة أيضا نتناول بعض من المواضيع التي تتعلق بالتاريخ القديم لتشاد. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 داخل الاستديو، نبدأ برنامجنا هنا اليوم الشيء في مدهنا 75 دقيقة، يخدمنا في مكانة الفن في ديل، وهناك في طاولة المراقبة عندنا جمتاه روزي، وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. لتزوروا من المستمعين والمستمعات للبرنامج مجاهز، لكن تتابعوه في أسبوع القادم. وبعد كمان نواصل ببلاغاتنا هنا اليوم أشياء، وبعد البلاغات النشرة كان الساعة تمت 7:15 تسمو النشرة، وبعدها كمان نواصلوا لحاية الساعة 8 إلى 2 ده الوقت المحدد لي أنا فوق نختم والبرنامج، وأنا خلي بكلل زميلي يواصل بكلام فرنسي. بدون تأخير نخلوكوا تسمو أول أغنية من مكانة الفان، وبعد كمان نتابعوا مع كل بلاغاتكم هنا اليوم الشيء.

شكرا أيها المستمعين والمستمعات الكرام. نبدأ ببلا خدناها اليوم أشي الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس نذكر لوك أسماءهم دول وإندي ما نقعد في كارتي حرنجاجي سكسيون 3 إلو 73 لو 14 هو 16 يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ هو كونفوكاسيون منهم كمان مدام أواتف بحر الدين عندها نقعد في كارتي حرنجاجي لو 14 والسيد آدم أبو النور عند نقاء في كارتي حرنجاجي لو 16 مطلوب من الناس ديل يمشوا في الإدارة بمكاتبهم دائما الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد إساخ يحيى عبد الله إساخ يحيى عبد الله عند نقع في كارتيه حرنجاجي سكسيون 3 إلو 70 لو 3 و 4 يمشي في الإدارة بمكاتبه ومطلوب كذلك من حامد محمد سعيد عند نقع في كارتيه جبل ليرو لو 4 و 5 إلو 20 سكسيون 1 كارتي جبل ليرو يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبة دايما الإدارة هنت الوزارة هن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد محمد قرشي آدم محمد قرشي آدم عند نقع في كارتي أبرجة في كارتي بورجا لو 21 لو 75 سكسيون 2 كارتي بورجا خلي يمشي في الإدارة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون وبطلب من أي زول سمي البلاغ ده خلي يكلم للناس دين دايما الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد رمضان يحيى رمضان يايا الإندي نقع في كارتي المر سكسيون 1 إلو 134 لو 5 اللي يمشي في الإدارة بمكاتبه لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون بطلب من أي زول سمي البلاغ وبعرف من الناس دي اللي خليه يكلمهم داخل الاستديو السبعة ودقيقتين نواصلوا من مكنة الفن وسلم على مقلب مصابا والله والمحمد جاخي يعني قروب أهرام

صدقه السلامات في البادية البقر سورت في المدن وطاير جريات ركبنا الطيارات ورقدنا البساطات حتى المهد فراج السلامات بيرمل بن سلامات في البادية البقر سورت في المدن وطاير جريات ورقبنا الطيارات ورقدنا البساطات حتى المهر فراج.

السلامات من بعدين بقر الصروف من مدن الوطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهرج سلامات بيارب المنقار لقيت السلام.

0: شرف بالسدا قسنغ عرب الخطر همادي الصفرة وانقرب شدر خيان تال لهن الانقباء
1: هديش
0: أنا بنادي شرف بالسدا قسنغ عرب الخطر همادي الصفرة وانقرب شدر خيان تال لهن الانقباء انا بنادي شرف بالسدا قسنغ عرب الخطر همادي يا الصفرا وانقرب شدر القيان تال لهن الانقباء قسنغ عرب الخطر همادي يا الصفرا وانقرب شدر القيان تال لهن الانقباء في المره لبنجا يا رمضان الله جانا ودان للدواء ربي انزل شفا وانقروا بشادر البدور لفرانك سيبا ديقو قال الله رفا تسلو جكت الرؤية مباشرة ديقو بشادر في ليانا ما بشي فلزا وانداكو بطهب للبقراء يا رمضان الله جودان للدم ربي انزل الشفاء شرمني كوكا اللبن في تدقاي وانقروا بشدر البدور لفرانك سيفا ديقو قال الله ورفت صويا مباشرة ديقو بشدر في ليانا مكوبة الله بقلاي

0: نستعمله بعد على عيد
1: عشان انك تدور السنون يبقى سوا نظيف وغشمه بارد.
0: ما لا بات على فيدا كان نستعمله ده حلو في سنوننا
1: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت ويداوي أي مرض حن السنون يوميا.
0: كلامك عدل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
1: مع بات على في البياض حن السنون ظاهر. بات على في حماية في حياتنا. على في لكل الحياة. على في على في
2: I love you. تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الاندى دواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. اقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكم في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرطوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء أنا سناجيكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:15. يقدم علينا بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور السيدة حسنية دو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم نشير والنشرة طوالي نبدأ بالعناوين. في مدينة بالا بدت اليوم الخدمات امتلا يوم الوطني عن الشباب الدورة رقم 29 وبحضور رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مجهلنا وفي جنب الوزير هنا الرياضة والشباب ناير أبكر. رئيسنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي قبل الممثلة الخاصة امتلا الاتحاد الافريقي السيدة ماريا سامبال كان خلاص كملت خدمتها في بلدنا جدة. والوزير عن الاقتصاد والاتصالات والاقتصاد الرقمي هليك شوا رأس اليوم هني في العاصمة جمينة المنتدى القادي تنظم الوزارة انتل الاتصالات بخصوص الحكم انتل الانترنت في وسط افريقيا. في العناوين وفي النشرة تلقوا اخبار اخرى. بدت اليوم فجر في مدينة بالا عاصمة اقليم مايوكيبي القرباني كان بدت الخدمات انتل اليوم الوطني هن الشباب المناسبة دي كان بقت بحضور رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهلنا وفي جنب الوزير عن الشباب والرياضة ناير أبكر وكثير من المسائل عن السلطات المحلية. الخدمات انت اليوم الوطني عن الشباب الدورة 29 تستمر من يوم 12 لغاية يوم 29 في الشهر القادم فوق. في البداية انت المناسبة كان كلم المندوب العام عن الحكومة في ولاية مايوكيبي الخرباني الجنرال عبد المنان خطاب كان شكر الحكومة التشادية كان فكرت عشان تنظم الإيد الوطني عن الشباب في الولاية. ومن جانبها الوزير عن الرياضة والشباب ناير بكر وكمان قال في خلال الاحتفال ده بخطو الطوب الأولانية لكثير من المشاريع انت الرياضة والتنمية انت الشباب في الولاية. من ناحية كمان رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي حلينا قال الإيد الوطني عن الشباب ده مهم لكل الشباب عن بلد نجات عشان يفكروا وناقشوا كل الهمبولات والمواضيع المهمة القادم بلقوها قدامهم عشان يمرقوا بنتائج سمحة تساعدهم في المستقبل الكان خطط الحكومة في ضمن الأولويات حقها المهمة في تنمية بلدنا جادة. في العاصمة نجمينة قبل اليوم في مكتبة الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي كان قبل الممثل الخاص هن رئيس الاتحاد الافريقي هنا في بلدنا جادة سيدة ماريا جوزيه سامبا الكان

0: خلاص كملت خدمتها كممثلة خاصة للاتحاد الافريقي في بلدنا تشاد. زميل تجاني سرمت
1: بعد ما خلاص خدمتها كملت في تشاد كممثلة خاصة لرئيس الاتحاد الافريقي السيدة ماريا جوزيه سامبا. قابلها رئيس مجلس السيناء الدكتور هارون كابدي. المقابلة دي فرصة عشان كلموا بالمواضيع المهمة عن بين مجلس الشيوخ والاتحاد الافريقي في كثير من المجالات. وقالت الاتحاد الافريقي قام بدور كبير من اجل قوين العلاقة عن بين الطرفين. وهي شكرت المعاونة السمحة القادي عن بين الاتحاد الافريقي ومجلس السيناء في حلين كثير من المشاكل مثل المشاكل عن بين المجتمعات. السيدة ماريا جوزيه سامبا قالت المقابلة دي خلاها ناقشت مع دكتور هارون كابدي في مواضيع كثيرة مهمة وخاصة المشاكل عن بين المجتمعات. وهي عندها الإيمان الكامل بقدروا بعالجوا المشاكل تكون في مقاربة شاملة ومتكاملة ببقوا فوق الوقاية الحوار الأدالة الأمن الحكم المحلي وقبل كل شيء التنمية الاقتصادية للسكان. السيدة ماريا جوزيه شكرت الجهود القام فوقها المجلس الشيوخ في تشاد من أجل قوين الديمقراطية واللامركزية والدور الكبير القام فوقها في قوين الاستقرار في تشاد. كملت كلامها وقالت هي تغادر تشاد لكن فرحانة ومفتخرة بالأمل القامت فوقها من أجل قوين الحوار عن بين الاتحاد الافريقي والمؤسسات التشادية وخاصة مجلس هنسينا.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير هنا للاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد رأس اليوم مع فجر هنا في العاصمة جمينة المنتدى كان سوتها الوزارة للاتصالات دي بخصوص الهوكمة الانترنت في أسود إفريقيا. المناسبة دي كان حضر فوقها مشاركين جو من الخارج برا من بلدنا تشاد وده عشان يناقشوا كثير من القضايا اللي بتقدم طورين الانترنت الحالي بيجي شيء مهم في التواصل والمعلومات أم بين الدول هنت العالم. وفي خلال المناسبة دي الوزير هليكي شوا محمد كان طلب من المشاركين خليه يستفيدوا من المنتدى ده عشان يمرقوا بنتائج جازمها تساعد الحكومة والمؤسسات اللي بتقدم في الاتصالات ده. في الوزارة الخارجية الوزير المندوبة في الوزارة الشؤون الخارجية فاطمة الجنية قرفة كان سوت أمس عدد من المقابلات مع لا سفراء لا سفير هنا دولة غانا ولا سفير هنا دولة ناميبيا ولا سفير هنا دولة تشيك. للمرة الثانية تجاني سير رمات يورينا بالتفاصيل.
1: بقت مقابلة أم بين الوزير المندوبة في وزارة الخارجية المكلفة بالتشادين في الخارج والتعاون الدولي السيدة فاطمة الجنية قرفة مع عدد من السفراء سفيرنا دولة غانا ناميبيا ودولة تشيك. الهدف عشان بقوة العلاقات الدبلوماسية بين الدول الصديقة والشقيقة وكمان بقدموا نسخ من أوراقهم كسفراء هنا بلدهم في تشاد. المقابلة الأولانية الوزيرة قابلت سفير فوق العادة وعند كل الصلاحية سفيرنا دولة غانا وبكان الدائم أبوجا العاصمة هنا دولة نيجيريا الفيدرالية والمفوض في دولة ناميبيا وبكان الدائم دولة بوركينا فاسو أي العاصمة وغادوغو. بعد المقابلتين السفراء الاثنين كلموا وقالوا زيارتهم لتشاد عشان بقووا الإجراءات الدبلوماسية وبقدموا أوراقهم كسفراء جداد في تشاد وده ببقى بالإجراءات الرسمية عشان بيشيلوا خدمتهم الدبلوماسية في تشاد. وكلها المقابلة الأخيرة بقد ما سفير هنا دولة تشيك بكان الدائم أبوجا العاصمة هنا دولة نيجيريا الفيدرالية. السفير التشيكي بعد ما مرك قال هو قدم أوراقة وكلم مع الوزيرة في كيف بقوة العلاقات انت المعاونة عن بين البلدين خاصة في مجال الأمن والصحة. ونذكر بكونه اللقاءات القامت فوق الوزيرة تدخل في المجال الدبلوماسي وقوين علاقات نشات مع الدول الثلاثة وبفتح الطريق كبير للمعاونة المشتركة في مختلف المجالات والتقدم المصالح المتبادلة.
0: من باكر فجر يوم 14 أكتوبر شهري 10 وافق اليوم العالمي عن المقاييس لدوره سنة 2026 وبالمناسبة دي كان قدم عليهم دور في مكتبة الوزير عن التجارة والصناعة قبلو فنغا كان قدم بيان كلم فوق في الجهود انت الحكومة القادية تسويها ده بخصوص المعايير انت التجارة اللي بتنظم السلامة انت الخمام البصنع. الاحتفال ده كان خطو في السنة دي تهت موضوع الطاقة النظيفة بأسعار معقولة. في موضوع آخر، الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف بالإدارة هند الأراضي واللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد أنطى اليوم مع فجور في العاصمة الجمينة البداية انت الاحتفال باليوم الدولي ده بخصوص وقفان المخاطر هند الكوارث القادة تسبب موت وخسائر مادية كبيرة. المناسبة دي كان بقت بحضور ممثلنا مشروك كاتي ولا سفير الفرنسي القاتني في بلدنا تشاد إريك جيرار وكثير من المعزومين. خلينا نسمع للوزير الدكتور أحمد عمر أحمد اللي كان يتكلم في أهمية المناسبة.
2: الإدارة العامة للحماية المدنية احتفلت بهذا اليوم وخلال هذا الأسبوع سوف تنظم نشاطات أخرى لتوعية المواطنين وخاصة فيما يتعلق بالإنذار المبكر في حال حدوث أي كوارث طبيعية ربما تحصل. لذلك أنا أطلب من كل المواطنين المساهمة من أجل إخبار أو إنذار في حالة لا قدر الله حدوث من هذه الكوارث الطبيعية.
0: في الأخبار هند الصحة، في أوتيل صداقة هني في العاصمة الجمينة فتحت اليوم مع فجر الأمين العام في الوزارة هند الصحة العامة الدكتورة نجيتولم تولرتا جوزفين كان فتحت الورشة هند العامة اللي بتخص قليلين النسبة هند وفيات الأمهات والإيال لدقاك لذهاب ولدهم. المناسبة دي كان بقت بحضور كثير من المسائل هند الصحة القادين في الولايات والشركاء هند الحكومة. كذلك المنسقة النائبة انت البرنامج الوطني هن اللاجئات ضد السرطان هنا في بلد نجات السيدة زينب داود كان انطت اليوم فجر هنا في العاصمة الجمينة البداية انت الحملة التوعوية الوقوفوق عن الأمين الشان يسون الكشف البدري هن المرض هن السرطان. زميل عبدالله هارون آدم.
3: عشان بودروا مرض حنا سرطان الثدي وأنق الرحم وصلت الحملة التوأوية الكان نظمها برنامج الوطني البكافو فوق مرض السرطان بالتعاون مع وزارة هند الصحة العامة في إيادة الرؤية الجديدة القادة في حارة قاسي. والحملة دي هدفها ليوقف فوق الأوين والبنات بأهمية هنا الفحص الدوري لسرطان هنا الثدي وأنق الرحم وليقو فوق الوعي الصحي في الأوين وليسحل فوق عملية هنا لقيان الخدمات الصحية المجانية. كان لمدير هنا كلينيك رؤية الجديدة نيني جيم بايرو قدم الشكر لوزارة هند الصحة في رد لطلب هنا الكلينيك ومشاركتها في الحملة وأكدت بكون الحملة دي تدخل في جهود هنا قوان الوقاية من مرض هنا السرطان. المنسقة النائبة لبرنامج الوطني لمكافأة السرطان زينب داود كلمت في المبادرة الكان سوولي وأفوقا الأوين في خطورة عن السرطان.
4: في شعرنا الأكتوبر روز ده أساسا كي خطينا لأمراض البنادو السرطان النسائي كلام ده أنينا جينا نوأو أوين هنا القاسي ده لبجو في الكلينيك نوفيل فيزيون ده عشان أنينا من طلب هنا ستة الكلينيك نوفيل فيزيون ده ساعتنا بكيت يسو تكاشيف هنا السرطان هنا القشم الرحم وسرطان هنا الديت وبخليها هي تشتغل مع ناسا هنا الهلي ده تراخبه عنده مرض ده ولا ما عنده مرض ده في الشهر ده.
3: نذكر بكون عملية هنا الكشف المجاني ده ببدأ من يوم 13 من شهر أكتوبر الحالي في كلينيك رؤية الجديدة القايد في حارة قاسي وده في كومين هنا ستم أرندوسما من 2 لحد الجمعة.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بتكملت نشرة الأخبار من اليوم ولا فاتتم النشرة نذكركم بالعناوين. بدأت اليوم في مدينة بالا عاصمة ولاية مايوكي بيا الخرباني الخدمات انت اليوم الوطني للشباب الدورة 29 والكان رأسها رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ميحلنا وفي جنب الوزير هنا الرياضة والشباب ناير أبكر. والرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي كان قبل الممثلة الخاصة هند الاتحاد الافريقي السيدة ماريا سامبال كان خلاص كملت خدمتها في بلدنا جدة. والوزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد رأس اليوم هنا في العاصمة الجمينة المنتدى اللي كان نظمت الوزارة بخصوص الحكم هند الانترنت في وسط افريقيا. للنشر كان جهزوا الزملاء في قسم الأخبار تجاني سير رمات عبدالله هارون آدم قدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس دبساد يكرقنا في ديالي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبر على الخير.

سمعت الكرام، وبعد ما سميتوا النشرة الإخبارية المسائية المقدمة لنا بشير عمر بشير نواصل ببلاغتنا. الإدارة عند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد نوباراماجي إنجيماجيتا الإندا نقع في كرتي مشاقة سيكسيون 3 إلو 68 لو 3، مطلوب منا خلي نمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. بلاغتنا عن الهزن الشيخة علي أتيا الشيخة أحمد أبو سليك سوغوي أحمد البشير إبراهيم هربو إبراهيم النور التجاني عبد الله التجاني سعيد التجاني لما الهزن يبلغه للشيخ خالة مبركة وكل جماعته في أم درمان بلام إمار رمضان وكل جماعته في أنجقدي لبلام أحمد وكل والشيخ حسيني وكل جماعتهم في كليمي للشيخ آدم في كليمي التمرة بلام نجوان دودو وجماعته في البيتات بلاما بشارة ألكا في أمبين بلاما دوغو وكل جماعتا بلاما حسنة أنجبا وكل جماعتا قادم في فلقة النقا بلاما موسى أبكر وكل جماعتا في أبجوغان كبير بلاما إبراهيم بشير وكل جماعتا في أبجوغان صغير بلاما الحاج ولا أدنا وكل جماعتا في أبدالياما بلاما يوغو وكل جماعتا في اللبانة الشيخ مهمتا أبفيل وكل جماعته وبلاما تيرابا محمد تاجدة وكل جماعتهم في جمينا فارة لبلاما أبكوشا في كتشونا لبلاما بشارة في المعهد للشيخ عبد الرحمن في الطيور بلاما بركة في مدرية للدليجي أبا زين حسيني غافي بتيوة اللوان عبد الكريم جرات غافي أبكومة لبلام بشارة وكل جمايتها في أمدهير بلام جد أمر غافي فتاتا بابا الهاجة في أمسديني بلام جبرين غافي مارا سياكا الدليجي قالت جبرين الدليجي حامد محمد في قلمي الدليجي عبد الله كليسم في بطلوالي بلاما غاجيري في بطلوالي سخير لبلاما حسنة آدم في الجنيني الشيخ يوسف محمد في وليو لهارون ساكن وكل جماعته في أدى ساكن لمحمد السم وكل جماعته في بربيتي لبلاما إيسا في جوز البقر لبلاما جبرين كورتو وجماعته قديم في الشوائيل بلاما محمد إجلي وكل جماعته بلاما جدة في مشيتيري بلاما جدة جبرين وكل جماعته في أبا أنغطويا الشيخ شرك نكور وجماعته في وبلاما أندورو في كارمي لكل الأهل نبر وداخل بوفاة يالما الاثنين السو حادث والصدقة تبقى يوم الأربعاء مبكر في هيلة عم درمان أنا بلاما عبد الله بشارة المراهيم الله يعفهم ويرحمهم بالجنة. نكرر البلاغ الشيخ علي أطيا الشيخ أحمد أبو سليك وسقوي أحمد البشير إبراهيم هربو إبراهيم النور التجاني عبد الله التجاني سعيد التجاني لملهزن يبلغه للشيخ خالة بركة وكل جماعته في عم درمان لبلام إمار رمضان وكل جماعته في أنجقدي بلام أحمد والشيخ حسيني وكل جماعتهم في كليمي الشيخ آدم في كليمي التمرة بلام نجوان دودو وجماعته في البيتات لبلام بشارة الكهف في أمبين بلام دوغو وكل جماعته بلاما حسن عنجبا وكل جماعته في فلقة النقع لبلاما موسى أبكر وكل جماعته في أبجوغان كبير بلاما إبراهيم بشير وكل جماعته في أبجوغان سخير لبلاما الهاج ولا دناء وكل جماعته في أبدالياما بلاما يوغو وكل جماعته في اللبانة الشيخ مهمة أبفيل وتيراب محمد تجدة وكل جماعتهم في جمينا فارة بلاما أبكوشا في كتشونا لبلاما بشارة في المهد
للشيخ عبد الرحمن في الطيور بلاما بركة في مادرية دلقي أبزين حسيني في أمبتيوة اللوان عبد الكريم جرات وقا في أبكومة لبلاما بشارة وكل جمايتا في أمدهير بلاما جد أمر قا في فتاتة بابا الهاج قا في أمسنيني بلاما جبرين قا في مارا سياكة دلقي خليل جبرين دلقي حامد محمد في قلمي دلقي عبد الله كليسم في بطلوالي بلاما قاجيري في بطلوالي سخير لبلاما حسنة آدم قافي الجنيني الشيخ يوسف محمد في وليو هارون ساكن وكل جماعتة في أدس ساكن محمد السم وجماعتة قريم في بربيتي لبلاما إيسا في غزل بقر لبلاما جبرين كورتو وجماعتة قريم في الشوائيل بلاما محمد إجلي وجماعتة بلاما جدة في أمشيتيري لبلاما جدة جبرين وكل جماعتة في أنغطويا الشيخ شركة نكور وجماعتة لبلاما أندورو في كيرمي لكل الأهل بر وداخل بوفاة نيالي من الاثنين البات سوى حادث الصدخة كمان تبقى أمباكر يوم الأربعاء في هيلة أمدرمان هنا بلاما عبد الله بشارة بلاما عبد الله بشارة أدم جبرين رمات يحيى بلاما النور إبراهيم الإمام أبو بكر عبد الله محمد جدة حسنة الحاج صالح محمد والشيخ خالة عمر بيبلغوا لكل الأهل بر وداخل بالصدقة عن الأربعين يوم هنا أبو جبرين محمد شونكو الصدقة دي تبقى يوم الخميس في هلة أنكونجو أنا بلاما النور إبراهيم من ناحية أخرى بشكر كل الأهل أنا بر وداخل الساعدون ماديا وفكريا ومعنويا وقت الوفاة ووقت الصدقة هنا أبو جبرين محمد شنكو. الإمام آدم إبراهيم الإمام أخي قنبو بلاما محمد آدم الشيخ ميكائيل أوليد بيبلغوا لكل العلماء لكل المضاهين أحباب رسول صلى الله عليه وسلم وكل القونة الأئمة وكل الأهل في الهلال المجاورين للأهل نبر وداخل بتنظيم عن احتفال مولد النبي الشريف اللي بيحتفلوا يوم الخميس في هلة كيركم بنسيت عن بلاما محمد آدم مبركة الإمام آدم إبراهيم الإمام أخي قنبو بلاما محمد آدم الشيخ ميكائيل وليد بيبلغوا لكل العلماء لكل مضاهين أحباب رسول صلى الله عليه وسلم الأئمة وكل الأهل عن الهلال المجاورين لكل الأهل نبر وداخل بتنظيم احتفال مولد النبي الشريف اللي بيحتفلوا يوم الخميس في هلة كركم بني سيت يعني بلاما محمد آدم مبركة الدعوة أما السيد العائلة هنا الشيخ عمر محمد داود عائلة الغني توم عائلة مؤلم ما أمبدي عائلة القادي يوسف عائلة جرينكي العائلة عن الحاج جابر الغوني جدة عثمان العائلة عن الحاج السعيد وكل الكنتونة أنا دربالي اللوان كشلة أدنى جنيني الوزير أحمد أبكر الجيد الشيخ الدليجي عمر عثمان الأمير محمد حسن قلاديمة اللوان عمر القادي التيم الدليجي سعيد جدة الدليجي عبد الرحمن زريبي الدليجي عبد الرحمن ميكايلا الدليجي إبيت محمد عبد الرحمن رمات الحاج مؤمن يوسف الحاج عبد الرحمن حسيني العائلة هنا آدم بوري الشيخ غوني جبرين الشيخ محمود محمد الشيخ آدم قربي الشيخ محمد تبشير الشيخ أليو دقشين الشيخ فكي عمر الشيخ جامي أخي الشيخ جدة قجة رمضان الشيخ عبدو جابر الشيخ موسى أبو جبة أبو جبة الشيخ جابر الشيخ حسنو إيسا الشيخ مصطفى جبرين سعيد الدلقي إركال جبرين حسنة خرصة الشيخنا الغوني إدريس العائلة هنا حسناري حسناري اللوان حسنة عبد الله هنا قوي الدكتور خالة أحمد العائلة هنا الحاجة آدم سيدي الشيخ محمد علي عبد الله لما الهزني بلغوا لكل الأهل بر وداخل بوفاتنا أبوم وأخوم الشيخ عمر محمد داود اللي اتوفى يوم الثلاث الصدقة تبقى أمباك تبقى أفونا يوم الجمعة في كارتيا أنجيري بلاما توم ولا صدق عن السبع يوم كمان تبقى يوم السبت في هلة إزالبودر
دفي تراب هنا دروبال نكرر البلاخة العائلة هنا الشيخة عمر محمد داود والعائلة هنا ألقوني توم العائلة هنا مؤلم أمبدي العائلة هنا القادي يوسف العائلة هنا جرينكي العائلة هنا الحاج جابر ألقوني جدة عثمان العائلة هنا الحاج سعيد وكل الكانتونا هنا دروبالي اللوان كشلا دنا عدنيني الوزير أحمد عبكر الجد الشيخ الدليجي عمر عثمان الأمير محمد حسن قلاديمة اللوان عمر القادي آدم الأتيم الدليجي سعيد جدة الدليجي عبد الرحمن زريبي الدليجي عبد الرحمن ميكايلا الدليجي إيبيت محمد عبد الرحمن رمات الحاج مومن يوسف الحاج عبد الرحمن حسيني العائلة هنا آدم بوري الشيخ غوني جبرين الشيخ محمود محمد الشيخ آدم مجربي الشيخ محمد بشير الشيخ أليو دقشين الشيخ فكي عمر الشيخ جامي أخي الشيخ جدة قجة رمضان الشيخ عبدو جابر الشيخ موسى أبو الجبة الشيخ جابر الشيخ حسنو إيسا الشيخ مصطفى جبرين سعيد الديليجي إركال جبرين حسنة خرصة الشيخنا ألقوني إدريس العائلة هنا حسناري اللوان حسنة عبد الله هنا جيبي الدكتور خالة أحمد العائلة أنا الحاجة آدم سيدي الشيخ محمد علي عبد الله لما الهسن يبلغوا لي كل الأهل برا وداخل بوفاتنا أبوم وأخوم الشيخ عمر محمد داود الإتوفى يوم الثلاث والصدقة تبقى مكتوب أمباكر يوم الجمعة لكن أمباكر يوم الأربعاء الصدقة تبقى أمباكر في كارتيا أنجيري بلامو توم ولا صدقة نصب يوم كمان تبقى يوم السبت في هلة إز البدر في تراب هنا دربالي الحاج هارونا صالح خالد هاشم بشير هاشم الحاج حسيني عبد الله إدريسا أبو الزجيل هارونا جوبالة إدريسا عبد الغني الشيخ المؤمن حسنة اللوان آدم موسى آدم حمدان إدريس جدة التوم رمات بكر بيبلغ لكل الأهل بره وداخل بالصدقة هن الأربعين يوم هن أخوم وأبوم هاشم أبكر محمد الصدقة تبقى عن بكر يوم الأربعاء في أنجيري كواس والشكر موجه لكل الأهل نتشات هن كاميرون مملكة العربية السعودية الصعدون ماديا وفكريا ومعنويا المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة نكرر الحاج هارونا الصالي غالي هاشم بشير هاشم الحاج حسيني عبد الله إدريسا أبو الزجيل هارونا جوبالة إدريسا عبد الغني الشيخ المؤمن حسنة اللوان آدم موسى آدم حمدان إدريس جدة التوم رماض أبكر ببلغوا لكل الأهل بره وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا أبوم وأخوم هاشم أبكر محمد الصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في أنجاري كواس والشكر موجه لكل الأهل نجات كاميرون مملكة العربية السعودية وكل الأهل الصعدون ماديا وفكريا معنويا وقت الوفاة عن المرحوم هاشم أبيكر محمد المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة يواصل من مكانة الفن.

أعزاء مستمعين ومستمعات الكرام، وخلص الوقت تم داخل الاستديو الساعة 7:58 ده الوقت المهدد لي خلص انتهى. أنا نختم البرنامج ونخلي البقال للزميلة واصل بيكلم فرنسي أو الزميلة واصل بيكلم فرنسي في منتهى 75 دقيقة. قرأنا في ديل في طاولة في مكنة الفن، وهناك جمت روجيه في طاولة المراقبة، وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. اللي أنا كمان نقول لكم أسبوع لألف خير، متابعة سعيدة ما باقي برامجنا مع الزميلة ديمبا.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بقصر الإليزي بباريس، رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يطل ضيفا اليوم، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبله بمراسم بروتوكولية دقيقة ومحكمة. الاقتصاد، التجارة، البنية التحتية، الصحة كانت محور المباحثات بين الزعيمين. النسخة 27 للعيد الوطني للشباب تحتضنه مدينة بالا حضرة ولاية مايوكيبي الغربية. دفعة الانطلاقة أشرف عليها رئيس الوزراء السفير ألما يهلينا ممثلا للمشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. من باريس، يتواجد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو في العاصمة الفرنسية بباريس في زيارة عمل بدعوة كريمة من نظيره إيمانويل ماكرون، حيث يشهد قصر الإليزي اليوم لقاء ثنائي عالي المستوى يجمع المشير محمد إدريس ديبي إتنو بنظيره الفرنسي بغية تعزيز التعاون الاقتصادي وتوحيد الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تفاصيل أكثر مع خليل حسن صالح من باريس.
2: في قصر الإليزي تسير المراسم البروتوكولية بدقة متناهية. يظهر حرس الشرف كعادته للاستفاف استعدادا لاستقبال رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي يلتقي بنظيره الفرنسي بعد 9 أشهر من لقائهما الأخير. فور وصول رئيس الجمهورية يسارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستقباله. يتبادل الزعيمان التحايا قبل التوجه إلى عقد مباحثات طويلة يتطرق فيها الزعيمان إلى تقوية العلاقات بين أنجمينا وباريس وتحديد أولويات التعاون بينهما. داخل مباني الإليزي تناولت المباحثات بين مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مجمل القضايا العالقة بين البلدين: التجارة، الاقتصاد، الأمن، البنية التحتية، الصحة والصناعة. وبعد اللقاء الثنائي بين الرئيسين التشادي والفرنسي توسع اللقاء ليشمل وفدي البلدين، وكان على طاولة اللقاء التعاون الثنائي، الآفاق الاقتصادية الجديدة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتجديد رغبة البلدين في تنشيط الشراكة في ظل الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة. لم تغب مخرجات منتدى الأعمال التشادي الفرنسي الذي احتضنته باريس نهاية شهر سبتمبر عن طاولة المباحثات، فقد استعرض الوفدان الاتفاقيات الموقعة وسبل تطبيقها بما يخدم المصالح المشتركة. وخلال اللقاء دعا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى تعاون نموذجي جديد ومتوازن يرتكز على الشفافية والثقة ويعود بالمصلحة لشعبي البلدين الصديقين. المباحثات بين الوفدين أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القدرات الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة التشادية في مجالات التصنيع والابتكار. وقعها من الجانب التشادي وزير الدفاع والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال إسحاق مالوا جاموس، ومن الجانب الفرنسي كاترين فوترين وزيرة القوات الفرنسية والمحاربين القدامى. أما فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحث رئيس الجمهورية مع نظيره الفرنسي انعدام الأمن المستمر في منطقة الساحل والحرب في السودان والأوضاع الأمنية في ليبيا والأحداث الأخيرة بالشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة. حسن صالح للإذاعة الوطنية التشادية من باريس العاصمة الفرنسية.
1: من باريس نعود إلى مدينة بالا حاضرة ولاية مايوكبي الغربية، حيث انطلقت فعاليات اليوم الوطني للشباب نسخة 2026، حيث ترأس حفل الانطلاق رئيس الوزراء السفير ألما هلينا هلينا. تفاصيل نتابع مع مراسلنا محمد موسى أحمد طاهر.
3: تحتضن مدينة بالا حاضرة ولاية مايوكبي الغربية في الفترة من 12 إلى 15 من الشهر الجاري فعاليات العيد الوطني للشباب في نسخته 27، وذلك وسط أجواء احتفالية كبيرة حظيت بها المدينة بمشاركة وفود شبابية جاءت من مختلف ولايات البلاد. في كلمته الترحيبية، المندوب العام لدى الحكومة بولاية مايوكبي الغربية الجنرال عبد المنان خطاب تحدث عن الأهمية التي يمثلها تنظيم العيد الوطني للشباب بالولاية، مؤكدا بأن هذه الخطوة تؤكد على أنه لا يجب أن يشعر الشباب التشادي بأنه بعيد عن اهتمام السلطات العليا في البلاد التي تعمل على تحقيق الأولويات ذات الأهمية من أجل مستقبل أفضل للشباب. أما وزير الشباب والرياضة ناير أبكر قال بأن الاحتفال بهذا العيد لا يجب أن يكون مجرد لحظة للاحتفال، بل مناسبة لوضع حجر الأساس لإنجازات مستدامة للمساهمة في تنمية الشباب. في كلمته بهذه المناسبة، راعي الحفل رئيس الوزراء رئيس الحكومة السفير ألماي هلينا ممثلا لرئيس الجمهورية، أوضح بأنه باستضافة بالا لهذه النسخة للعيد الوطني للشباب تصبح ملتقى للتنوع وفضاء تلتقي فيه طموحاتنا من أجل تشاد، حيث أن متطلبات عصرنا تدعونا إلى مواصلة العمل للتقلب على التحديات الشغل والتكوين المهني وريادة الأعمال. هذا من المقرر أن تتواصل فعاليات الأسبوع الوطني للشباب عدة أيام تتخللها ندوات وعروض مسرحية ومسابقات رياضية. من مدينة بالا محمد موسى أحمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: استقبل صباح اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي الممثلة الخاصة لرئيس الاتحاد الأفريقي السيدة جوزي ماريا سامبا، والتي جاءت لتودع رئيس مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة مهامه بالبلاد. نتابع التفاصيل الذي أعده عبد الرحمن ميكائيل المؤمن.
4: بعد انتهاء فترة عملها في تشاد كممثلة خاصة لرئيس الاتحاد الافريقي، السيدة ماريا جوزيه سامبا حظيت باستقبال من قبل رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي، وقد شكلت المناسبة فرصة مميزة للتعبير عن تقديرها وامتنانها للمؤسسات التشادية العليا ولا سيما مجلس الشيوخ لما أولاه من عناية للاتحاد الافريقي ولشخصيتها من اهتمام طوال فترة ولايتها، معربة كذلك عن عميق امتنانها للتعاون المثمر بين الاتحاد الافريقي ومجلس الشيوخ في حل عدد من القضايا من بينها النزاعات المجتمعية. وأضافت السيدة ماريا جوزيه سامبا بأن اللقاء سمح لها بإجراء نقاشات وتبادل وجهات النظر بشأن هذه النزاعات، وتؤمن بأن معالجتها تتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة تقوم على الوقاية والحوار والعدالة والأمن والحكم المحلي وقبل كل شيء التنمية الاقتصادية المجتمعية، مشيدة ماريا بالجهود التي يبذلها مجلس الشيوخ في مجال تعزيز الديمقراطية واللامركزية فضلا عن دوره في دعم استقرار البلاد، مختتمة بأنها تغادر تشاد ولكن تشعر بالرضا والفخر بما تمكنت فيه من الإسهام في تعزيز الحوار بين الاتحاد الإفريقي والمؤسسات التشادية ولا سيما مجلس الشيوخ.
1: من مجلس الشيوخ إلى قبعة الجمعية الوطنية وعبر تقنية فيديو كونفرنس، تنطلق عمل الدورة العادية الثانية لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا بمشاركة واسعة من ممثلو الدول الأعضاء، وقد ناقش المشاركون عدة ملفات جوهرية تمس المجموعة وشركة جمهورية تشاد بجانب نظيراتها من الدول الأعضاء في الدورة قيادة كاتيه جونغو إلى جانب أربعة من زملاء من زميلاتها النواب. تفاصيل أكثر مع عبد بكر محمد عبد السلام.
5: انطلقت رسميا اليوم عبر تقنية الفيديو الدورة العادية الثانية لبرلمان الدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا برئاسة السيد فرنان سيباي رئيس برلمان المجموعة، وبمشاركة الوفد البرلماني التشادي الذي تقوده النائبة البرلمانية كاتيا جونفون وعضوية أربعة آخرين. من جانبها أعربت السيدة كاتيا جونفون عما تضمنته الدورة العادية الثانية.
6: حجينا في كيف طلعت أنا سماك إشان سماك in the sea bay قدر أنا سماك ده كل قاعد في كوتيزاسيون أنا سماك وأليون ده أي شيء أنا سماك ماشي بدربة لكن كان ندورو سماك يقدم يبقى مش الأورغانيزاسيون الكبار النعرفو هنا أفريق دولوست.
5: تأتي هذه الدورة في ظل أوضاع اقتصادية إقليمية ودولية بالغة الدقة حيث تصدرت أجندة النقاش عدة ملفات جوهرية تمس حياة مواطني الإقليم الستة وهي الكاميرون وتشاد والجابون وكينيا الاستوائية وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو. وتضمنت النقاشات الافتتاحية مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية وتقييم أداء الاتحاد النقدي والاقتصادي وسبل تعزيز استقرار العملة الإقليمية إلى جانب التسرع إلى دفع اشتراكات الدول الأعضاء حتى يتسنى لها القيام بدورها البرلماني المنوط بها.
1: بدأت صباح اليوم هنا بالعاصمة أنجمين أعمال منتدى حوكمة الإنترنت في وسط أفريقيا. ترأس أعمال المنتدى وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هاليكيشوا محمد مصطفى بشار محمد.
7: انطلقت نسخة عام 2026 للمنتدى حوكمة الانترنت بوسط أفريقيا في سياق يتسم بالتسارع في التحول الرقمي والتنامي المتزايد للذكاء الاصطناعي. ومن العاصمة التشادية أنجمينا سيناقش الفاعلون في المنظومة الرقمية الأفريقية للمستقبل التحول الرقمي في هذه المنطقة دون الإقليمية من خلال طرح عدة تساؤلات أبرزها كيف يمكن لوسط أفريقيا مواكبة التحول الرقمي دون المساس بسيادتها؟ وما هي الآليات التي ينبغي اعتمادها لضمان شمول الرقمي للجميع؟ وما هي الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز الثقة في الفضاء الرقمي؟ وستكون هذه القضايا الثلاثة محور أعمال المنتدى الذي يعتبره بعض الفاعلين فضاءً للحوار الصادق والبناء ويجمع معظم المشاركين على أن التحديات المرتبطة بالتسارع في التحول الرقمي لا يمكن للدول مواجهتها بشكل منفرد بل يتطلب تنسيق الجهود والتعاون فيما بينها. وفي هذا السياق حدد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة هاليكيشوا محمد 5 أولويات رئيسية للمنتدى. وتتمثل الأولوية الأولى تعزيز الاتصال والتكامل بين البنية التحتية الرقمية وتطوير نقاط التبادل حركة الانترنت وتشجيع الاستضافة المحتوى محليا متى كان مناسبا والاهتمام بالمناطق الريفية التي غالبا ما تتحمس في الاستثمار الرقمي. وأما الأولوية الثانية تتعلق بأمن السبراني وتعزيز الثقة. وتتمثل الأولوية الثالثة في البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي حين تتركز الأولوية الرابعة الشمول الرقمي. أما الأولوية الخامسة فتتمثل في تعزيز القدرة على الدفاع عن المواقف المشتركة ضمن الإطار المساعدة والتعاون الدولي. ومن المنتظر أن تختتم أعمال المنتدى أنجمينا بإصدار بيان ختامي إلى جانب إعلان عن عدة اتفاقيات.
1: قدم مساء اليوم وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغا ماثيو بيانا بمكتبه قدمه بمناسبة اليوم العالمي للمقاييس الذي يوافق 14 من أكتوبر من كل عام. شعار هذا العام هو طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. نستمع إلى جزء من البيان بترجمة وصوت عبد الكريم عبد الله.
8: في هذا اليوم المجتمع الدولي حول هدف يتمثل في تعزيز المعايير التي تسهل المبادرات وتعزيز الثقة وتسهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، كما يلزم الخبراء والمؤسسات الذين يعملون على إداء مرجعيات مشتركة لضمان جودة وسلامة المنتجات والخدمات والبنية التحتية. ويبرز شعار هذا النسخة طاقة نظيفة وبأسعار معقولة الدور الأساسي لتوحيد المعايير في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وبتكلفة ميسورة. وبالنسبة لتشاد فإن الحصول على الطاقة وتحديث البنية والتنمية الصناعية تشكل تحديات رئيسية، وحتى الآن توجد نحو 50 وصفة قياسية وطنية وتتواصل الجهود لتلبية احتياجات مختلف القطاعات تدريجيا، وتؤدي الوكالة التشادية للتفتيش دورا أساسيا في هذه الجهود، لا سيما من خلال إعداد المواصفات القياسية الوطنية واعتماد المعايير الدولية وتنسيق أعمال لجانها الفنية.
1: ترأس الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية دكتور أحمد عمر أحمد، ترأس فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. نتابع التفاصيل الذي أعده عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
9: يصادف 13 من شهر أكتوبر من كل عام الاحتفال باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يحتفل به لعام 2026 تحت الشعار الدولي تبدأ القدرة على الصمود من المنزل. وبهذه المناسبة نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية بالتعاون مع مشروع جاتي احتفالية تحت الشعار الوطني أسر واعية ومستعدة ومحمية في مواجهة مخاطر الكوارث، والتي تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الكوارث وتعزيز الاستعداد لمواجهتها والحد من آثارها على الأرواح والممتلكات. وفي كلمته السفير الفرنسي لدى تشاد إريك جيرار أكد عن أهمية تهيئة الظروف الملائمة للعمل الجماعي بما يسهم في تحسين معرفة المناطق المعرضة للمخاطر الطبيعية وتوضيح المسؤوليات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية. من جانبه الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الدكتور أحمد عمر أحمد في خطابه الافتتاحي تطرق إلى أهمية هذا اليوم.
10: هذا الموضوع له أهمية قصوى تهتم به الحكومة الجالية لحماية المواطنين من الكوارث الطبيعية، لذلك أنا أطلب كل المواطنين المساهمة من أجل إخبار أو إنذار في حالة لا قدر الله حدوث من هذه الكوارث الطبيعية.
9: يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 1989 الاحتفال باليوم الدولي للحد من الكوارث، وكان يحتفل به في الأربعاء الثاني من شهر أكتوبر من كل عام قبل الاعتماد يوم 13 من أكتوبر موعدا ثابتا للاحتفال به.
1: ونختم نشرتنا بهذا الخبر. أجرد أمس الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشاديين بالخارج والتعاون الدولي فاطمة الجنيه قرفة أجرت سلسلة من مقابلات من سفراء دول غانا وناميبيا وتسلوفاكيا، حيث تسلمت خلال هذه المقابلات نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء لبلدانهم لدى البلاد. عبدالله هارون.
11: يندرج اللقاء الذي جمع الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالجاديين في الخارج والتعاون الدولي فاطمة الجنيه قرفة بسفراء كل من دولة غانا وناميبيا والتشيك في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، ويهدف ذلك إلى تقديم نسخ من أوراق اعتمادهم كسفراء معتمدين لدى البلاد. ففي اللقاء الأول استقبلت الوزيرة سفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية غانا نيد أكيباتي المقيم بالعاصمة النيجيرية أبوجا، تلاه سفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية ناميبيا والدينا تانغوي المقيم بعاصمة بوركينا فاسو وغادوغو. هذا وعقب هذين اللقاءين فقد أعرب السفيرين عن سعادتهما بلقاء الوزيرة، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي في إطار الإجراءات الدبلوماسية لتقديم نسخ من أوراق الاعتماد تمهيدا لاستكمال الإجراءات الرسمية لمباشرة مهامهم الدبلوماسية في البلاد. أما اللقاء الأخير فكان مع سفير جمهورية التشيك توماس فيبراتشي المقيم بالعاصمة النيجيرية أبوجا، والذي عبر عقب خروجه من اللقاء بأنه بعد تقديم نسخ من أوراق اعتماده تباحث مع الوزيرة حول سبل تقوية علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في مجالات الأمن والصحة. هذا وتندرج هذه اللقاءات ضمن المسائر الرامية إلى تعزيز علاقات تشاد مع الدول الثلاث وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.
1: الدقيقة 59 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. بهذا الخبر مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. بقصر الإليزي بباريس، رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يطل ضيفا اليوم، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبله بمراسم بروتوكولية دقيقة ومحكمة. الاقتصاد، التجارة، البنية التحتية، الصحة كانت محور المباحثات بين الزعيمين. النسخة 27 للعيد الوطني للشباب تحتضنه مدينة بالا حاضرة ولاية مايوكيبي الغربية. دفعة الانطلاقة أشرف عليها رئيس الوزراء السفير ألاماي هيلينا ممثلا للمشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت توب صادق كركنا فيديل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة عجمنا.

يا بلدي يا نجمينا، نجمينا يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتكو يا نجمينا.

0: Radio Tchad engage maintenant en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
1: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السمحة في مجتمعنا التشادي وبموضوع أنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور
3: أنا عاشة عدم فضل الأسيستانت سوسيال ديتا خدم في منستير أنا أكسون سوسيال من بعد l'action sociale khayoro bi ministère de la femme ou min ministère de la femme ka ana machet onge lakin grib les retraites
1: aywa shukra na sayda mumkin ta'rifi nafsiki
2: ana falmata mohammed hassan mundu ana kul assistant social diplomé d'état khadam fi ministère en action sociale la sabi ministère de la femme
1: mustamin mustamat al kiram nabdu su'alina ma sayda aisha fadul mumkin anina mawduna da gani kullum fi aadat wa taqalid asamha fi mujtama hagina hanachat ashan da kallimi lena ba'adatna zaman shunu shaqo sama indina fi mujtama hagina chat wa hassa hadir da gadin ni ushi da kullaki mumkin tahajjina
3: shukran sayda أني نزمان ده انت البنية كان أخدوك جابوك في لب الأسرة انت البنية يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك تسلمي هميانك تسلمي أخواننا راجلك انت قاعدة بام الجيران كله تفتش تعرفي جيران كده من نور سيد كلك تعرفي دول جيراني دول أخواني دول رفقاني تعيشوا بتربية عديل مرة واحد نسيبك تقربيها مش الأمك الهامات كل تقربيها مش الأخوتك الهامات تقربيها مش الأخوك وخلاص أنتوا قاعدين عايشين وجيرانك كلها تمشي تشيفي ما شفتي لك يومين ثلاثة لتفتشي فلان أنت مالك اليوم ما مرقت شنو ساعات أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان هكي كيف وما مشيت المستشفى مشينا أنتونا كي ولا سوينا كي ولا ما مشينا عقوم أمشي فلان ودي سخير ده مرتان ولا أنت كل أمشي وبتال لكن اليوم ده كلها السلام عافية خيرنا في الجو آخر ناس أقلهم بيجي شيك ناري كي بيفتش الجار كي ما في ناري بيفتش الأخو كي ما في الهمات دي ستبقى لك أدو الهما يبقى لك أدو هذا نشوف شغل اللي يبقى ما يلنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلو زمان دعنينا قاعدين إشنا به حلو ما مشي الهسة
1: السيدة فالماتا انتو كده تهجلين في عادتنا وتقاليدنا الجد
2: إيه زمان ده عادتنا وتقاليدنا كأننا موجود قالوا مرة جمينا ده كدر خالدنا دي رفيقته اللي أمينا بكل ما نعرف نقول لهم كن مم أخوان بس والجيران كله قاعدين ده كد عليهم انت ركبتي أكل كله تقدر تودي لي جاريك سخير كي كم بالا برا ده هو سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير ياتو كله بعدي بالماشي في شهر كله بعدي بأفخيرة بدوكا ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شعليهم سخير انت كاوليتا ده باكر ينفعلي متامة كله ما ينفعك انت بيتك ناس كله بعدو تاكل ألم بيه ما في بعد كله قاعدين بمحنة يعني ألم كان يعني أنا أخو هو ده كان جو سالو بيتا ورس يودي يقول لهم شو صفاتي ده كان أخوي هناك تاكله لا عشان الكويزين يعني يقول أم بيناتهم نادي ده كان أول كجال وده بوكل نادي مع الآخر ولا رفيقه كله يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرمنا كدر رفقال أبونا ده أما ما عندهم على خانة الأخوان بلين وشنو يعني الأمان بيجي زيادة من الكويزات وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا
1: السيدة هاي شيء ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كيف وحصة ده كيف
3: وصخيرك أنت ولدتها ولدتها للعشرة صخيرك ده كان ماشي في شعرك بيسي شغل هوان وكله هاي صخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت تفرشة تخيل ترى يجري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم حسرة سخير ده كان سوى شغل انت دقيت على أما تمشي جيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخير ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هقي عديل ولا أنا عقوي عديل يا لا يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وسطهم تقدر تشكوتهم ما عنده فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدرة اللي كان قاعد سوف علمي في قرارة عن كبرة ده ناس كله يجي يقول فوق سخير ده كان شعلة تربية عديل ده. ناس كله يجي يقول في قرشة دراية لكن كان شعلة تربية هوانا ياتو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما كان يشوفوا حس علم جارك بس سخيرة طلب بس فرشتها مشكلة مرة وقت. مشكلة خليها أخوانا ولت أنا أخوك كلك أنت فرشت ترى يقول أنت ما تدور سخيرة
1: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء في الأمة أما كان هجل وده يدنجر ما نعرف ما يرفع إيال أنا حصة نمن يعني جاء في فترة كي سخير يقتل أمة سخير يدق أمة
3: السيدة زمان زمان لوريك كلام واحد وقت الأمين ودقوقتا أنا نمشي كل نجو أبونا هو سامري ده هو قاعد ina adina khutina bisalun hakka kullina iyalana anina garib shirino kam da khutina wa hajjilina shokhalda mishillatu su shokhalda matu su ana rafigida imma rafigta lamak dakhalta kullu titaramu ونادي برسلاكو دو وين كل امشي وين كل امشي لا انا بس انتك جابر يقول لي انا مشي شغل مشي لما انسى انا ما انا زمان شغل مشي لا صغير يسوى مشي لا ابانا زمان قايسو ابا تاسى مال امام ابو كان مرق من فجر هو قال ماشي بيفتش ما بجيك ما بجيك ما بجيك بجي ديزويتر ديزويتر خلاص سلم مخرب اشو اسخر نام ام باكر فجر كله هو مرق فات خلى لي انت المره بس انت المره بتجاهدي مام سخر بيسي شنو بيسي شنو كله ابا وادين ده تربيه انا يلا ما قايشو لكن انت الابو ده الام كله تلوم تكاتفوا تداول لإيالكم سخلتا كان شفتا كما فلان أبو فلان سخلتا قابل سيشغل مش الله تقدر تقول راجلك هو الراجل لا يقدر لسخيرة وإنت المرأة كل اللي سخير ذكر أبوه أول يا فادة أنت تخطي لسخير تهجي لي فلان شغل لك كي كي كي ما تسي أبوك ما يدور ما سمع الناس بيشوفونا ما سمع خلي منك ده كله ما في هسا ما في يا تكون ماشي على لونه السخير ماشي على لونه الأبو ماشي على لونه الأم كل ماشي على لونه ما لهم سخير ده كان من إلا فجر أقل خلاص ما لهم يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
1: والسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهمه ظروفنا أهالي يعني سخير ده كان أنت شغل أنت وطول ما يعجبه ومرض ده كان أي شغل ده يدوري جديد ما ناصرته حسانين ما أكل قدين ندخل أنا مدارس وكذا سخير كان مالقى ساق جديد تنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكل رفقانا يشوفه خلق ده كان إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان الدين كله ما يمشي فوقه يعني ده ناس أنا زمان ده كيف عاش
2: سيدة زنجا نوريك شنو يال حصة ده سيئة ما مشي يالنا أنا أول ده مش الأصول تو سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أينك يشيف أم يعني كي يسمى كلام أنا ناس وهسه المشكلة شنو وتي خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش فكان الأم ذاته ما فيها سخير ده قاعد بهيدا ولا بلا في شاري ودوم بيشيفة شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدورة عشان دوم ما يفهم الظروف أنا أما ما أبو هو مش شافا وبتقان نقول شنو تربية لسه شيء كي يالات كيف جاي برجلهم ده شغل واحد في تلي دول تليفون دول مو بشوف ودوري يميتي ميشيل ده دونك الرفيقه اللي هناك انكون باران قوم عندهم زياده ابسولومون يدور ميشيل انا الرفيقه اللي عندها كان ساكن ساك سيمي خلاص في ده هو كما يفهمك كدر كي ظروف ما صار انا ماما ما ابو ما انا الرفيقه هناك ده دونك والايميتاسيون يعني يدور وكل ميشيل انا هناك ده بس ده بس خلاص بتنك هو سخير ولا يقدر يفهمك اما ما ابو عندهم ولا ما عندهم بس انت كما لسه سخير خلاص متلي فاضي
3: دور نزيد الشيء السيده زمزم نقول كي سخير ده أدم التربية انت سخير ده من سخير ده انت كم بديت بتربية عديل ده يمشي بتربية عديل انت سخير بس تهجي ليه بس ايه ده في راس انا نادم كبير بيحمر النادم الكبير ده ما واجب انت سخير ده كم بنيه كم ولك كله زمان ده عنين يوم بهجي لينا تقول تشيت تسمي كلام انا نادم الكبير بهجي كده تقنجسي ما تقول فوق خلاص حسنا ده انت سخير ده كيف كله إلا بقوم ده بحمره ولا يسيء بروبلم لي أما كان خلاص كمانيني الأبو كله مشي ده كان جل الولد ده يهجي ليه خلاص ولا يداوس لأبو ولا يسيء مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة خلالك ولدتر تقدر تهجي ليه فلان شغل ما تسي سمع أبو يمان يسيء أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرك تلهارب والأم كل ما البنيه بالهارب كان هجيت البنيه تكش لي أما الولد بكش لي أبو واجب دا كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وهسا عليهم أنجمينا بيقى كبير يدور توئية الدل ناس يقوم توئية الأمهات والأبهات يسانسبيليزي إيالهم دي يهجوا لي إيالهم دا كان دقاء كان كبار كله هاي إيالات شغل دا ما تسو دا ما في عنانا دا ما في عنانا مش اللي خلو يالا كله بسمه وسخير لك انت وريت را وكله بسمه كلامك تهجي لي بنفس باري تناري تخط في جنبك توصي وكي عليهم وسيتي عم باكر وسيتي عليهم وسيتي عم باكر وسيتي يخلو ما لكن وصى ما فينا يلا ما بخلو
1: وعندنا ظاهرة يومين دا قاعد يحصل مش الأمهات السخيرة بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرت سب المهامل سخيرة تتشى وفي حالة واي حصل يعني البني أما تعانتها بسكين عشان البني توسي أما بدلا ما الولدي بس يعني العوين فردول ده شنو الوصية تنتم
2: لا عوين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أمه ما إلا الأم بس السخير ده دنيا أنا أليم ده السخير ذاتك بشيفة شغل كتير وذاتك يفهم أليم ده يالد البارفورة وكما ده أن الكبار ذاتها mana fu don uma shawal ga shi da bajele amma ga lati wasa wahi mafimata kuli anike fi agad ngul ga shetan ke ga la fransa ke ti dot shi le derbal ma adil wo leda yom ga e bo si le ti fi derbal adil kaman shafata ke yigi la kutu kuli an khidima na shetan bas kama ke ma ti shi le al mifad le sakhira halal wo ti shi le al mifad suba ashan ku ja wasa ke amida shakol ke dama ga si adil wo nam manas ga hajju foga khali ta ma fasil kati ta fama da ton hiza ti ke ki kif yani gud ma inda yani terbiya inda terbiya ma tukul ke kalama bilid da warala da fasil ton mishil am mishil dole kif yadur yani tu terbiya adil yalu
1: bakan waye da kanine asakhir za ta ke hu al fason al yaji mishil la am ma dai wasiya kula an kun hu za ta jara bish kalam ma ya tu gublan ku sabat fuk ma ma al amda yani hu sakhir za ta mafur da am ma da ka inda tariga wasiya fuk kula ma mubashar ga busu bace wajiya mishil na da mu kabir minna walake
3: يكون قريبا قمة وخلاص همة الألم وصبت للولاد انت اول الولاد ده هو يمشي عفا اما كيف ايه في تنسيون ده يمشي لأخوته أنا أكو تاعي ده خالي تاعي إما جاي فارا غيره القريب كده جاي يمشي له أنا لا تلوكو يا جماعة شغل مش له مش له ندور وتوصل لي أبينا شغل أنا ما عجباني وأنا هي ماشي شعلت أنا ندور تحجوا لي فوق الشيء ده عندك نادم كالبكر بلايا سكري ده يجي يا هجي لأما كان جهج لأما أما ما شعلت أنا ما دام خلاص ده ما عنده مشكلة أما لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يأيرا في لبناس كي ما تشيل على المعامل تسبله وسخيرك انت بولدت قلبها قام بس بطره يا الواريدة بقوموا عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أما الواريدة هم نقولوا كان حامين ده خلاص انت قمت هو قام ما خلاص ما تلف
1: ممكن تدي في
2: الناس نزيد في كلام أنا جاشرة وكي جابت كلام أنا أول يمشي يلقى
1: خلطة
2: بارا آخر عشان بس فوق يجي يكلم ده كله من تربية أنا أول لاس بيجي ما في يعني جيني في الفامية اللي أم أبو يلبس يا رزات كي ما وصفهم كي نادي مشيل ده نادي كبير كبير مني ولا ده في التال كلامنا ماشي من أول كي يلد ما وصفهم كي خليه إلى رجير فامية أنا كي وكان كان شغل بيجي كل يبدو نادي من ده يمشي يلقوه وحجلوه هو قايت وما أما بس وخلاص وده ذات أما خلاص من ما أنت تأدبل كيف يا حجي نادي كبير كيف كان ليه توصية سماه donc vous êtes que قول les enfants ils mettent les grands سخير ما بيشوف أنا شغل الناس كبار جاب الصوبس جاي وكل بسي donc يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأم قدام ناس وخلاص هيك يا سبته لو المهام دي يمكن كده بس تقول مين تربيه من دول أدي اللي بيجي معي
4: عايشة ما عايشة مسوي أسئلة مداخلة اليوم في مجتمعنا الجديد زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة وزور بعرف قبيلة أنا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتجمعهم دي الشجرة الظليلة بلدنا الجد لكن اليوم المجتمع الجادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة الجد وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشدد بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب الجادي وخاصة المرأة الجادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيو حقها في مجال هذا التعايش السلمي
3: شكرا أنا نقول علمك الهجيتي أساس عالتيني واجب في دربة أنين زمان دا قمينا دا أنين عايشين كي بقاننا واحد لكن ما نعرف خابيلك أنين كلنا أخوات ولا سديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بقان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي كيكولو نلوم يوم دين دينا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس دا كلنا نلوم ولا نورجس ولا سديس كلنا نلوم نلوم راح

0: ipeze wuri ga bulube human abin alkubar ba yantuki wasiya ni wasu baridin ala iyallara iyalla warin da baridin da indina amma hanna ana sudis da wasu funa bu barudu mishilda be alme mishilda alme ha mishilda be dinankuru mishilda so be mishilda anina be mishilda ni so ma indina ke faraga ke di filane minke o di filane minke hassa haliyan da bas ajjalina fi an jami'a sa dol minke dol minke dol minke awwal da kullina nafs alwahid bakanna wahid bas ma indina difference kamil ni ishu sawa kibirna sawa akal na sawa namman ana nori ki da lubas na kula baka wadin da nufi sukso na buma awinda marafa ganna tarbiya halu ma mishi tarbiya nasa wala indiki ha filane di galata leke filane di waranni ke filane da ayyaranni ke filane da tamafi ala sara nanti wasiyale banati ala sara kula halli shulu tarbiya nana na zaman ana zaman da tantina asma kalama sai tukumbi min ekolle ta ju fi betana akut kuwari ta ju takulu to go yulu ta afuke dol da kullu ku sawo min baka ni shilda dol iyala na filan dol iyala na filan yo my dwas kul ma indina kenan man kibirna malasa yalla sa malaman shu kan gultile di kantin daga ke shinu Allah ma kuma kan da kan gultile tonto daga shinu Allah ma kuma ma sai halle gabbulu il tarbiya lana na awal awal da wallahi ma indina mushkila ma indina mushkila mushkila kema anina aishin masakin aishin be maskala na be shinu na wani ruku bergilenna ما مشي هسه
1: كلامي السؤال موجه لكلمة حسن في حاجات سمحة كان زمان قايدة في مجتمعنا حاجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حج لا ده حاجة الكده إيب ده ما تسوي شيء الكده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سوى مش البقان هندواس زمان ده ناس كان بنات ده صحي داوس وكله الأهل بلومه بالصالحون دي أخوتك ودي بنتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب قالوا شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا شادة فيك ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوق يعني كلام سبحان الله فالشيخ مرة واحد ما بينقال فشنو وصية إنتك امرأة وإنسانة مثقفة رسالة كيه مساج تنتهي بنات دول
2: أنا رسالة نقدر نوري لي بناتنا هسه ده خلي يعني كلتشرنا أنا ده خلي ما يخلو عاداتنا وتقاليدنا قايد شغل كال خلاص ما بتدخل في دين كال ما هرم تخلي ما يخلو الإب يعني أنت كمان عندك إب ده إيمان وعندك شنو كنت تدور تسي تفكر شرفنا أما وأبوه وأهله كله أنت علم تمرك في السوسيو تهجي كلام فشي يعني أنت الوايد شغل قاعد تسيدي عندك إمباكت في فهمي أنا كله تاكل خليه يفكر أنت ما مرق نقر شدرك ما في عندك أخر وقاعدين ناس مترمين وأنت ما تفكر تسيدي تقول خلاص الناس كله سوى البنية هناك دي كل سواد أنا كله نسيه لا تخليه يفكر أنت علم مرق من ناس مترمين ناس عندهم دين أنت تفكر شغل لك سيدة إيب شغل لك سيدة ده ظروف يعني ده كله من التربية قبل مش هتجيل لكم التربية الحصل يالنا ده كتير ما يلقوه شاننا كتير كخايبين من البيت يعني يالنا ده سوشل في البيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أنكو جالقى يالا كله نامو فجر قام بكر ما شاء الأم كله أنكو خلاص مرق المشل يعني ما إنجينا وقت كي يقول ما يالنا دول وخلاص يالنا بإيميتاشو خلاص جاي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقوله ده أجيل بنات ده خليه يفكر والباران ذاته خليه يمبليكي كثير في التربية يالهم ده خليه يلقوا وكتا اللي يقول يحجوا معهم وكتا اللي يقول يوصوهم ليش هرفوهم في قدام ناسكم
1: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين من الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالون ده يتقول سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعملوا فوق على الخلقان أنا زمان ده هنت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل يتقملوا قريب الساعة 5 السوق ذاته والسوق تلقي الواحد طول الوقت غايب من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل التاجي خلى لي القيمة السنية القيمة السمحة حقيقة أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت مالي كل الأبين ده السورون ده أكون العمال بس ما أنا أرفع يعني البوين ده أكون بسولهم وخلاص الأبين راجدات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لي أولاده خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرف صغيرة بقعد ما ياتو مرات يمكن صغيرة بعمرها 8-9 سنة ده ممكن يشيل

0: يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول نضرب. رأيك شنو في الرجل؟ أنا أسار الرجل التالي أنا أديهم ذاك. رأيك فوق شنو؟
1: حتى كلامك الهجيتي ده في ضربة.
2: شفتي رجال التالية أول زمان ده أنت مشيت مرك مشيت خدمة شغل أنا مديرة تهرة تجيبت جيبت إيال جميلة كل خادة خلاص نجيت خلاص تهوق ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسي يالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كي صليت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقولوا خلاص تمش تقعد برا مع الرجال تعانوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرج تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بطن كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعانوا سوا يالكو كان عندك تجي متهجم وكي ده زمان. لكن هسرة راجل كان مرق من فجر بطن ما تشيفيله ديزويتر قال أنا ماشي خدمة هو خدمة له ساعة ثلاثة أنتوكو إيرنا بوز كتورزر إيرد بوز إيرد بوز تقدر تجي تقول ما إيالك تشيل أخد عناك تخدي كان عندك كلام ما إيالك أنت أتو ما جاء يا توما ده فلان ده ما شايفين ده كي تشيف الإيال. أما هسرة ما في إلا أنت الأم أنت الأم بس أنت بس مرة وراجل ما لما كمورو قومي فجر لما ديجيتر وده يلا كي كم ما يمشوا يتلفوا يال وارين دهابة أشارة تنين أشارة ثلاثة يشربوا دروك أشارة ثلاثة أشارة تنين يشربوا فيزا لهم ده أباتهم ما قاعد يشرفيهم كان أبات ده بيشرفيهم ده كل ما بجيني يال ده وأنا نسأل هسا أباتنا يال ده خليه قبله كتور زرة خليه قبله يجو خدوا ما يالهم يهجوا ما يالهم ده يال ده ذاتك يفون شانشي أما لكن يال بتخلون كما في دين أوين ده ما يبقى هسا ده أنا نسأل للرجال خليه يقبلوا يكلقوا وقت شعر يجي يقودوا ما إيالوا يهجوا ما يا رجال دا كمال بلاد كل كان شافوا أباتهم قاية يجوا بيت دا يبقى لمشي آخر أما سخر تخلي في دين مرضة تربية مرضة.
3: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الأعداد والتقاليد السامحة في المجتمع التشادي. هسا نجوا في مشاكل مشكلة هنا الزواج هنا الزمان وما هنا هسا عند اختلاف مرة وفرق شنو هسا هجي ممكن تهجي لنا زمان دا زواجك كيف وحاسة بيك شنو
2: أخير زمان دا أخير لرحمة ببركة كان البنين فتو لارا أهلات كله يجب هوقوا خلاص بهابوسوكي هابوسوكي خلاص البنت تقعد بهابوسو بجيب شنو بودو بيتها هلا باكومبايه تمشي بختم لك القران قبل القران ده ختمه شالوك ودوكي ام باكر مسكرو يلومو ناسكي الو لكن حسره البنت بي خلاص وفاتي هن خلاص بقول الراجل يجي يشيل عيب شوتك القمام كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشوا للشيطان وخلاص المشكله بجي بعدين ده اجلك بس خلاص بروبليم يجي في فواي لكن زمان ده ما عندنا مش وأنا ندورة خلي بلد يقبله مش لأن أنا زمان ده يهنونوكي يختموا لك القرآن يشولوك وديك بكي أهلك قايدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالكي ما عنده مشكلة لكن الحسة أنا وتل دولة ده
3: فاتانة في مشكلة كاسة ما نعرفوا البلد يبقوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلق ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده العمهنة هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحسة ده منين ودوها من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت مرد مين شهر أصل بس يفرتقو مرد ده في فاتي بس منين ما يوضع بيتها كيف يفرتقو
2: السيدة زمزم هو قتل لشغل الفوق أنا تعرفيها انت بني دهابة صولك فاتي أهلك اللمو شعروا لك الفاتي وعدين ده يختموا لك القرآن يشو لك وقتك في قتل تعرفي مسيب يلقاه في قتل ده ما تعرفي شغل في قتل سي على ما شيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت أنا من بيت أمك ختموا لك شعروك ودوك بيك قعدت في سريرك أهلك هوقوك أما كسوت مسكرون أكو خلاص كان قعدت لك كان 17 يوم كان 40 يوم كله راجل كده كان يدوي وديك وين كله منه أما لكن يوم الأرز بس يشولك ودوك أهو ده ولا أنا رفعت قدراني
3: السيد دخل متى ممكن تضيفي لنا
0: السيد دخل متى من هو الكومبورتمون السمح انا من الكاريلا الاروز زمان ما تخنينا ولا بتدبيكا ولا بتكبريتا ولا بتمشطا الا المراه
3: اليوم ما دخلت
0: اليوم واحد ما استقال اليوم البنات بيقولوا الايين الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح جاريه ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعدل كيسور واحد هو مجموعة الناس كلهم بعدلوك ما بتعرفي وينو الإيد السمحة وينو الإيد الما سمحة بعدين انت تيجي تمشي ده دهارة وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق ده كإنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده قالوا لي الطبيعة أنا الأمهات وشعلوا لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم دي ماشي كتوتين في النقرة بس يعني كل ماشي الصالون جاد ماشي الفندق ولا ماشي الشهر الأسر في الروم جاي طلب واجي
4: سيدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف وأصبنا أنا بنانا ده والله سيدي علي مقولنا قاعدين ده رحلة بنات يعني شفت شغل وادين أجيب البناء اللي كلام الرفقانة بجوبه بوروه ده بس يتصم خلاص سيدي يعني خلاص يعني وتدو كله كي خلوته الزمان بناي بجيبوا لها قريب الراس نجي أبو قريب الراس خلاص أما دول أخبروا لي ده كل بناي ده جو قريب الراس بعد ده كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان يلي خلاص يمتو معك وكيد ده غران البناي كل بسوء أنكت وشوف راجل كيف شخلت شنو جاي من وين وكي قول ده بيمتو ريبونس أيه خلاص انتينك تال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هنه دسين هنه يوم خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهنة أهل الراجل بوجو بهنتهم في أنا بعدين مدة الهنة بوجو بدو كوفي بكان السوشيال بيكان قدول وش البلي يجي يوم دس أهل الراجل اللي مشوا الأعداد كي يهنونه ده كله عندنا أعداد كي يعني كي كفو أعداد وش نقول ندرس للبنية ده بنية أنا كل الراجل اللي ما بلقوه بشوف أم كل رجلينا كي بس أهلها يمرو كي بقلب التلوسي كي لأعداد كي بس يمشوا بعد ده أنتوا دليلها نشيلين يوم نشيلين ده بنية في بيت ذاته سورة ختم لا قرآن دول وفي بيتها هنا كل ناكل أراضي ختم لا قرآن شغلوا بنية بجوا في بيتها كل بس سبع يوم خلاص بيجوا بصور دس المصفات هلا بنية بخلوها في بيتها ببركتها برحمتها حسا شغل كتير خير يلنا ده شالوا أعداد يعني شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعبوا خلينا يعني نعم أنا كمان فهم ليه زاد لما نتين رحيلة تقول لي ماما دي سراب آمد هم دي سهين را ونقوط يجو سولي سلحين قلت أنا دا أنا دا ما عادينا أنا عادينا انت بني تقول داخل بلا فايكي ويجو يا أهنونك يا رجلك وخلاص كما كتر ماما واسم قلت لا لا أنا كون أصر يا جماعة خلو عدنا رشية كأن بعدين دخلوا لهم
3: يقول حتى المشاك
4: يتا المشاك
3: مشتم رستا في سعلو هربين ما يدورو بس زمان إدلي تسمي ليك مرة
4: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
3: وحلاو ما تحجي عشان
4: دلالك ما يتكتب غورو ما حلاو دلالت إنده مانا يعني قال غورو ربي الراجل اللي انتشي صبر مرشي أكو وحلو كان الحلاو سوري كراجل وما تحجي نما المشاد يكمل وهن رزات إلي مرة صبر في بيتها
3: يوم ما
4: مرقت يعني يوم ما مرقت قبل
3: تجي
4: تسمي لك لا أصلا ما مشي لده كله تدخل بطولين كبس اللي عندهم قاتو حوقو داخلي معني يندودل وكدو أنا ما شوخ علي يندو رقبتهم ده كله كنت ده كله علينا ما
3: أعتاد
4: يعني أنا كله من هارج نقول يا جماعة ما تتخلوا أعدادنا ده شيء كي يوقت كده كلتير أنا ده نعرفه ده كلتير أنا تعدي ما سي يعني أصلا أخي دي بيجي شوخ الشيء مش الكلام الهجاش ورتها البناء من بين شو لو ده أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قال ده شيطان قايم شمام اللي فلا ده جيت سميش أنا زمان ده بيبين اللي وده بيوتا هنا
3: ده بس
4: ده قال الكبير ما يودو توالي في أوتيل قال شيطان قايم مام ده بس قال جيب يفرتقهم ليه راجل من المرة وشيطان ما قال تجوز بكلام أخيدي أنا قايم قريب بس ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عاداتنا انا زمان ده يشوفوا من ذات وطاتنا
3: وعندنا كظاهرة عاداتنا زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتأدي وأي وقت تخطهن أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبة قاعد يدور قاعدة وكده تلقيب البنات يعدوا ويقبرتوا ويخطهن ويرسموا وتشي في ده خلاص اللي يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هيبت طن رجلينا ده قاعد رايح أبيت
4: دخلت
3: هذا تقول لهم شنو وصية كده أنتم لبنات ناس
4: هذا نوصية شنو نقول شنو وأخذ إذا ما شكر الرجلين ما شكر الله وسط يعني المال يقول له جنة أنا في كل راجلة قلت سي شكر سمي في لي راجلة راجلة تجور فرحان أجو الله هي وسم الله هي بس ما اللي يتسي الزينة اللي ناس برا تقول اللي يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبريد وتسي كي قبل تمشي لشان الناس يشوفوها وشنو تزعت ما سم هرم يعني ما أجل تم نوصون كي خليه أدو لرجاله إذا كاد ما نعرف في تليفون نشوفه قال قد أجل بس أنت ترى جيك حلال كي ذاته قال أجل ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتر أجل ما عنده حساب لما أنا كلنا رايلين أن أنت فتش أجل البر دول لصاك ده وطلت لك ذنوب وطلت لك شيطان فراسة ويجي يتلف لك بيتك عشان راجل واي كان اللندلاني يشوفك أنت بيجيب لك مشاكل وخلاص شيطان هر لو يندس وخلاص يفرتكوا في بكنا في كلام نخومات نفرتوا اللي بس كان وسيم ربنا خليه سوزينا لي رجاله
3: عندك ايه داخل لنا
2: انا اقول له بناتي ده نقول لهم كي خلي قبل مش لنا انا زمان كان مره قالك عندك وقت شيرا بالله انك خدت في رجلك وخلاص كان مشات كلها ترى دي سمان دي جره مشتوكي كروات مشتوكي في بكي لكن اني ادر قبل قال انت تمشيتي انت تهنيني ما ممكن ما ممكن ان زمان كل امالنا هنونو مشتو وشتو بس سالو ما في كل امالنا بمشتو وبهنونو خلي بنانا قبل التربيه انا زمان استاذه عائشه
0: زمان الراجل
2: يعني روكي بيجوزوا
0: جوزو بيفامي حقا
2: أيه.
0: دون تبليت أنا فلان
2: أيه.
0: عشان أنا فلان دون ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع
2: مشلدة.
0: لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس
2: مشلدة.
0: أنسيد المال كجرة فامي حقا جاي من وين كل مال ما المهم بنتو بس شنو ليه عشان القروش دي
2: مشلدة.
0: فكثير من البنات اليوم بقول فلان كان جدا سيد المال سوى لا لا اللي أنا طول كي سجل يبقى مثل هذا فلان رأيت شنو في
2: أنا درايرة أنت البنا كان تأخذ أخذ المسكين وخلي المال يجي في رأسك كان مال جف رأسك تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جف رأسك لكن هسرة مش الفرمة ورثة أنت كان بنيكي نادم جس على را أسألو قارة أنا هنا زمان دابنا بسألو قارة بسألو من فاميا كل بسألو كل أهلا بعرفو قبل بشلو بنتوك إليه لكن مش لسا كلام كنو رتيرا ناس قاي تابو المال كان جارة كان شنو كل شلو ينتو ما إندم لكن خليه قبولو لأن أنا زمان أقولو مسكين وخلا المال يجي فوقو أخير أخير مش اللي أنا نوسم لبناتي
3: آخر كلمة كنت موسيه شنو لبناتك
2: آخر كلمة ده أنا نهج لبناتي ولي سبيان الحصة ده خليه قبل وشريك الكرة نانا نزمان أنا زمان ده كان في أخي دي كل والله كان أخذ ده يقول أجايز الحج وكلام الحج أول ده كان نعرفونه من زمان نقبله لكن أخير الحصة شيء اللي أمشي فوق تلا أنا لا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سيك ما بعجم ده انت بني دهاب شاب بس دهاب سخير يشولوك يودوك ده شغل تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبل لك الكلتيرة نزمان كان قبل لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شغل لكل الله يسهل لين بارد ويقعد في بيتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا هسرة الله
3: هاد السيدة فالمتا ممكن تقول تنتين آخر كلمة هناك
4: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتيرة أنا ده شغل أنا زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى ده أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا ناس الآخر ولا بقول أنا يهجينا وبخلبي لنا مالي خلينا أميليوري في شغل كتير اليوم خير وأنا أقدر نقول لهم كأي أنا زمان ده بنقود فوقه نأميليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كلنا نقدر نخلوه ونخففوه ونوتلي الناس وبنك كل الجس كريم يا تقول أنت راجل يا
3: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمها في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضول والسيدة فالمتا حسن بدا وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباز وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلميل بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفر لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. 200 أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين. عندي أخواني وقاعد وادين مش عسكرية وادين سوى أمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمين تنين وعطاني النية والقوة عن البحرين.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا 200 أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت البدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية. هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا وتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلها. أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجيبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا. الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصبه فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده هو إنا أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لهم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت هنا اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص هنا اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان نودل هلا.
0: تقدر تورينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده؟ يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: ان شاء الله اننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي ازيد من 50 سنة. انا ما مدافر، انا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وعايشي انا القدر كان نقدر نربي فوق ايالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قاعد هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا. طبعا الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه، الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن دريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوه.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايبة على الأكل، القش بقوم من مشاكل هكا الضبان ومباوضة، الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا، فيه عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان، ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان هاهله منه. عندنا فوقت الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفع خلفة الجشدة نقوه ونمطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة عند الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروبو، كان البنا، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها، أنا من يسوي نص هي تسوي نص.
0: بلال، الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرتها علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا اللي قاعدين في قشم البحر، مستفيدين معهم، أنينا ننظم التراب، ننظم الأنجري، الريس يتربوا، كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقية بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق، مش المقول بكلام النصارى، دي غازيرو ما في، هو كبس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء شيء ده فيه، هبي نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده، نقول الله غالب ونمشي.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 55 عمال.
0: يعني من وين بيجيو مراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال، الطرف طرف طرف ده، بجي بخدمه هنا في المزرعة، بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمة، أني ما صبر بقش تقريبا 15 أوين ده، هم قاعدين خاص لبقش الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده، عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا، إذا كان في أفنيشال دقول قايد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس، ولشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صيب.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة. شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، أنا كمان طوني كلها معلش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الغرائي ده، يجوا يساعدهم وانصيد كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كتير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزوم.
1: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهج ده بكون ما قاسي، أما بدور ليا بكان بدور ليا علمي وبدور ليا مال، قولي قاسي ده ما صي، ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيبل.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفطنا، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكه مصافي، ولا نسوي له ياور، ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلها كم؟
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة معناته الجبنه مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا؟ تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجه اللبن كان فجر جرى نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشولوه ونحطوه في برا في الحراشيه. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجه سلسيوس، واللبن ده لا يكون جبنه ده نطلعوه لما 60 درجه، كان طلعنا لما 60 درجه ده نصبوا له امكانيات 2 3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جم. كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنه، وكان بيجي جبنه ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنه المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنه حقتك هي ذات السوا مع الجبن هنا البلدان الثانيه الاجنبيه؟
1: الله يعلم. نصنع الجبنه ما انا نقول احسن، الكليان هو بس يقول احسن ولا لا. هسه حاليا ده ما عندنا جبنه ذات جبنه، ما في عشان لبن ما في
0: اللبن. وقتيش بكتر بكثير لحد تصنعوا الجبنه
1: في الخريف؟ ما هسه حاليا ذات لبن الشيا، هسه يا ماده زيت البقر عشان نسوي لبن ازيت، عشان اللبن ناقص من رايت.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو فائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسه في الطاونة نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هنا ده سئاينا ده سئاية هنا اللبن ما سئاية هنا اللحم، أكل الننطدة بيفيد للبهايم ينطين اللبن كتير ما نسمنه ننطل لبن.
0: من وجهات نظري أنا مال كل البقرة قاعدين في البيوت جوا، هل ما بيحتاج للشمس؟
1: هني الدر فاتي اللي تحتاج للشمس تخرج، ما هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: أسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنع فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنع فوق الأكل لنا السمك ده، أكل لنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة، وكان خلبطنا ده يسمينا السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوا ولا قاعد تستحلقوا هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نصنا نطل الأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشول السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2 كيلو 3 نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله وسيده يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو زاد إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام
0: عليكم. من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرن أنا بقر ده، بقر ده كان يتسرازة يأكل لقى كربة رازة. كلام جاي عادي بقر ده كان أكتوك.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زياري من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات مثل البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات، وما بتلاقوا صعوبه ولا خوف كي
2: توكل تخدم؟ كان تخدمي انا كنت اخاف ده ما ممكن ما بشابي، لكن انت نادم من بقيت اعمل ده تقدر تاثر قلبك وتشتغل وان ان شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ هسه ما شاء الله انت عليهم واقفين تشتغل، في ناس وادير راكدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد الناس.
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم اي واحد كله خليه يسير جوده يشتغل ويفتش وغره افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن خليه يسير جوده ويشتغل تاسا افضل.
0: انت كعامل هنا كيف تشوف الفكره هنا الزول اخينا اللي سوى المزرعه دي وجاباكم انتم بالمال ده، كيف تشوف الفكر حقتك؟
2: والله اخينا ده ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه راجل كويس وتمام. ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شقالين، نار من تجاي ما شقال وبشعلاق جاي شقلك أفضل من نالو من إندو ما شقلك والله زايل والله نكفي في مالك.
0: المستمعين مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتين. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.